قوم يا ابني نروح قوم نرحل، هالأرض يبست نشف الشلال، مات الزرع والشمس أكلت مواسمنا، نشف الشلال، ما ضل عنزي ولا خروف، يبسوا المراعي والبشر جنوا، وعينك يا ابني بهالجبال تشوف كيف كانوا جدودك يغنوا.

0: يا هاو ما بعثينا بتقع الحال
1: بدنا صدر الارض بدنا ماي
2: بس
3: طيب بس خلصنا.

تنرد قيد الدهر خلينا احباب.

الدنيا هاي استحلاها تعيش العمر في حضن الهنية.

Ele me ajuda.

0: فاطمة يا أمير، والخير فاض الآن.
1: حق يا شيخ، الله كبير ونيال كل من ساب. غنوا يا ربعي وتلوا هالدنيا.

كلنا أهل السلمة الغوية البدة منها غنية أهل يا رب أهل يا رب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة

0: يا نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، الانتقال. ثمرة هذا السر، الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تا كل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتوا برفقة راديو كوكبا

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق، قال له فوت عمسؤوليتك الشخصية وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصنود علي وشد جريك، صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك وبس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: جديد جديد من راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقلا شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديال.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: اكرم طيب عظيم ايه في عندنا حاضر لا لا بعض الاسعار على ما هي مش رح اعمل مثل غيري ايوه اكرم لا لا ما يكون لك شفك بعد الظهر بكل الضاعمة بدك شي غيره على راسي اكرم عينك كل غرض يلزم اخي مع السلامة يا امين
1: نعم نعم انا هون
0: نزل لي الطلبية على المستودع وقل له حضروها من كل بيت وبعد الظهر لازم تكون باستلام صاحبه
1: حاضر
2: يعطيك العافية خي ابو ملحين
0: اهلا بالقهوة
2: هي اجت القهوة ها
0: اسلموا يا درويش هون هذا بوم
2: في الجن اللي قبله ما اعطيتني بوم فيه انتبه ها
0: شو عم تحكي ليش ما قلت لي ليه
2: انت كنت عم تحكي بالتليفون والمحل معجوق بالزباين
0: خذ بوم لحالك
2: يسلم ويعطيك العافيه
0: ايدك عافيه

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديال.
2: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية، وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات. بالفعل هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبوا بس لما وصلت لحده كان بعده عايش، وقال لي كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي، لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببب عينيك وقت اللي بيفرشها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودهم قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

0: استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: بيت زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرج عيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقع الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي تتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم
0: توقع. كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرج عيون وصار من الأطلال. أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرج عيون. والجدير ذكره أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد اليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. نطلع القرن الماضي، الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. أن كمان معلم كثير مهم بكوكبة عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمة. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة، وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر، ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عالله شوي زدتلو حجر، تولدن انت والبحر زدتلو حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما مباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشغال آخر. Enjoy your holiday.
1: تستمعون إلى راديو كوكبا

0: سهران.
1: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
2: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخواتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
3: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، عطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها على اجرين بي وقلت له كرمالي سامحهن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شق الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهر.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا أنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا أنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمة فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكانة الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهها عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي. هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أحرق دمه على الصليب، وأنت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري

0: هنا راديو كوكبة
1: لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
5: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بعتوا لنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولوا لنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم أسطور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

فرقة عسكرية بالخطوط الأمامية للمواجهة تتعرض لهجوم عنيف لكمين محكم بيستشهد عدد من أفرادها، بينصاب عدد آخر وما بيسلم إلا اللي الله كتب له العمر. ولما ينسحبوا على خط الدفاع اللي انطلقوا منه، أحد العسكريين بيكتشف إنه صديقه المقرب بعده جوا وما رجع. بيطلب من الضابط المسؤول يسمح له يفوت يشوف مصير رفيقه، ولكن الضابط بيقول له ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. شوية وقت وكرر طلبه وبإصرار كتير كبير، ولكن بذات الإصرار الضابط بيقول له أنا مسؤول عنك، ما رح اسمح لك تعرض حياتك للخطر. بخبرتي العسكرية عم قل لك رفيقك للأسف مات. ولكن هيدا العسكري ما كله ولا مل، وضل يطلب ذات الطلب لدرجة الضابط وافق قال له فوت على مسؤوليتك الشخصية، وتذكر عم قل لك بخبرتي رفيقك مات.

قال هيدا العسكري بفوت وعلى مسؤوليته الشخصية، وبعد كم ساعة بيرجع وحامل رفيقه الشهيد على كتافه وبدلته العسكرية مخضبة بالدم. لما شافه الضابط قال له: ما قلت لك رفيقك مات؟ جاوبه: بس لما وصلت لحده كان بعده عايش. وقال لي: كنت عارف ومتأكد انك جاي ومش ممكن تتركني لحالي هون. شو حلو، شو حلو يكون في بحياتك صديق وتكون عارف ومتأكد انه بأوقاتك الصعبة رح يرجع ومش رح يتركك لحالك. عن الصداقة قلت بقصيدي: لما تضيق الحال عليك عد الناس اللي حواليك، الشخص اللي قرر يبقى حدك انتو عم تشقى، هيدا بتلبق له الرفقة، شيله ببو عينيك وقت اللي بيفرجها عليك. الناس اللي بضعفك شافوك وبقيوا حدك ما تركوك، وبوجودن قوة عطيوك، هودي نعمة الله عليك. هيدي الدنيا اختبار فيها المصلحجية كتار، اللي بيمشوا مع الطيار مرة معك ومرة عليك، قوي لو كنتوا جبار كتار بيحكوا فيك شعار، لكن أول ما بتنهار هني يلي بيحكوا عليك. وفي شخص انتو مجروح مهما تطلب منه يروح، بيقلك تفداك الروح، اصلود علي وشد جريك. صدقني الغنى مش مال، الغنى مواقف ورجال، اصحابك مهما كانوا قلال، اذا فيهن واحد هيك يعني الله راضي عليك. وبس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: سيداتي، أنساتي، سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح لوبا، بليز ويلكم المنى. شباب شو عم تعملوا هون؟ بلشنا العرض، شو قصتكم؟
1: عم نصلح لمبة لامبادير كسروها امبارح للمسلين.
0: بعد ما خلصتوا تظبيط الديكور؟
2: بده كتير صيانة، شو بدنا نلحق تنلحق؟
0: ولك اختفوا هلا بعدين بنصلحوه، بلشنا الشو.
2: طيب ها؟ عمره ما يتصلح. مشي خي مشي.
0: عن جديد.
2: مشي.
0: سيداتي، أنساتي، سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح لوبا، بليز ويلكم المونولوجيست الأول في المتوسط باخوس باخوس.

هكذا بدأت حياتي الفنية كمؤلف ومؤذن لكلمات انتقادية ساخرة تكون لسان حال الناس، وبرفقة صديق العمر كضابط إيقاع كنا نشعل المسرح كل ليلة.

0: إذا أنتموه في الطابق العلوي صحيح، أما في الطابق السفلي فهو تخيلات، مجرد تمنيات بأن يكون لي جمهور يصفق لفني ويردد أغنياتي. ولكن للأسف لم يكن يشاهدنا إلا زبون دائم وحيد، وهو مدير الملهى الذي طردني وصديقي لاحقا.
1: اطلعوا لبرا انت وياه،
2: اعطينا فرصة بعد
1: انت وياه، اطلعوا لبرا
2: بعد ليلة وحدة بس، الله يخليك
1: لبرا انت وياه، اطلعوا.
2: عمرك ما تقبل، بكرة فرجيك أنا مين. عفوقة طز عليك.
0: وفي تلك الليلة وبينما كنت أبكي يائسا في أحد شوارع العاصمة، صادفت امرأة تقاسمني الأفكار نفسها، فكلانا كان يفكر بالانتحار، فهي خارجة من قصة حب فاشلة وأنا خارج من ملهى ليلي فاشل. جمعتنا المصيبة وعززت بي زينة شغف الكتابة، كتابة الأفلام الفاشلة طبعا، فكان مصير أفلامي جارور كومودينة المسوسة. ناضلنا 6 أعوام ووعدتها بالزواج حين أبيع أول أفلامي، وفي السنة 7 أتى الفرج على يد أحد المنتجين، وكان الفيلم كوميدي بعنوان بيضاء الثلج تلتقي سندريلا في نوم الأميرة.
3: شو اسمك؟
4: بلانش نيج.
3: نعم
4: بلانش نيج، محقق وأطرش كمان.
3: بلانش نيج ما غيري؟
4: ليش في غيري؟
3: وشو بتريدي؟
4: بدي طلق.
3: بدك طلقي جوزك فخامة الأمير؟
4: لا هيداك ما اتأخدته، طلع نص عنص.
3: الأمير اللي باسك توعيتي طلع نص عنص؟
4: ايه ليش مستغرب هالبوسة وهي كانت؟ هيدا الماكسيموم، أكتر من هيك انسى. بعدين من عقلك كنت ميتة؟ أنا نومي تقيل ما في شي بوعيني، بس ريحة تمه للأمير بتوعي الحجر.
3: طيب مين بدك تطلقي هلا؟
4: من 15 سنة جوزت واحد أكبر مني بشوي.
3: إيه
4: هلا صار أكبر مني بكتير.
3: فهمت عليك.
4: فبليز تحلي دعوة طلاق.
3: بحجة شو؟
4: خيانة زوجية.
3: إيه بس بدك شهود 2 على القليلة.
4: ما تخاف عندي 7. دكتور أنا كتير مقهورة.
5: رؤية يا سندريلا قولي لي شو حاسي بالضبط؟
4: نفسيتي عم تجاني.
5: هيدي التهابات نفسية، في حرارة.
4: من ميلتي إيه بس من ميلته أبدا بالراس.
5: يبدو منك سعيدة بحياتك الزوجية.
4: إيه؟
5: العمى لي.
4: أنا اللي بدي أسألك ليه العمى؟ ما أنت الدكتور النفساني.
5: عم بسأل حالي
4: ليه؟
5: يمكن هو تغير؟
4: لا بعده بيركب حصان وكل سبت بيعمل حفلة ملوكية وبيفتح شامبانيا.
5: لكان أنت تغيرتي.
4: هو هيك بيقول، قال أنا نصحانة وبطلت سكسي وخدودة ورمانيين وشو اسمه النازلين وشو اسمه كبراني، حتى أجني مش عم بتفوت بسكربينة رح تنفزر كل ما جربها، وإذا انتزعت سكربينة بتنتزع قصة حبنا الشهيرة.
5: إيه جرب ضعفي تترجع تفوت سكربيني.
4: طب مش عم بقدر، ما صرت زقت له 4 أولاد جسمي تلخبط. طب ما أنا مرة بالنهاية ولو سندريلا بدل مرة.
5: اتضايق لكم مجوزين
4: من وقتها ما قست سكربينة.
5: وأنت برأيك في خياني؟
4: عم تسألني إلي؟ ما أنا جاي أسألك.
5: طبعا في خياني، وإلا ما جيتي لعندي.
4: أكيد ما هو أيام ورجعت لورا ومدياته ما بقى مثل قبل، بل يبطل الملك، عملوا عليه ثورة بالربيع ونزلوه عن العرش وحجزوا له أملاكه.
5: يعني
4: عم بفكر يتركني ويتجوز واحدة من بنات خالتي. قال الجمال مش كل شي بيروح، بس المصاري ما بتروح، وبنات خالتي ما عم ضطة بل يمكن يشتغل على البار.
6: أنا كنت النايمة عفاف، هو اللي إجا باسني وعيني مش هيك؟ إيه هلا هو بضل نايم وما بيوعى لو ضليت للصبح بوز فيه؟ لك صار يحب النوم أكتر مني مخلوقة، هو بينام قن على التعزيل والطبخ والنفخ والولاد. يا ريت ضليت نايمة وبلا هالجازة كلها. دخليك؟ أنت ليش عيونك كبار؟ ودمائك كمان؟ ليش مش عم فيك تحكي؟ ايه مزبوط بالعواوي لك نصير.
7: كيف لقيت الفكرة أستاذ؟ ألو أستاذ بعدك معي؟
3: ايه معك. بس ما في ولا غنية ولا رقصة، شو هالفيلم هيدا اللي ما في استعراض؟
7: منحط استعراض أستاذ.
3: بعدين منصح لي سندريلا، كنا متأمنين نجيب ناس على سحبتها السابقين.
7: ايه بس بوصل ليش معنا محافظة على جمالها مع انه سمرت شوي على السولاريوم.
3: والجميلة النايمة
7: يعني متبشعة ندفع عائلة النوم، الله يساعدها عندها عائلة اسم الله.
3: بدنا ننقي 4 طبلية.
7: 3 ما شافروروس كوبارس غير متكلم، ما بال عواوي استاذ.
3: طيب وتكورة مين؟
7: في فارس الأحلام هو الشرير طبعا وبيفوت بينوكيو بنص الفيلم.
3: يعني بدك يمثل منخار وطويل؟
7: الضربة ما بقى فيه يمثل منخار وطويل، كله عامل روتروسي وبدون عملية.
3: إذا شي بتلعب أنت الدور.
7: طول عمرك. إنه شو استاذ مو مبروك؟
3: عمل لي في استعراض وبعت لي النص وبنبقى بنحكي.
7: انه عزوقك لانك المستقبل معلق بموافقتك، ما في اتجوز الا اذا حضرتك اخذت النص وبدنا نتجوز على العيد.
3: بنحكي ما تنسى الاستعراض.
7: استعراض استعراض تكرم عينك. صبايا بنيت افكاري، لو حد الذكر بي سندي وبلوش وبيلا متفقين على الذكر الوحيد بينوكيو. اميره النايمه وين رايحه؟
4: رايحه نام.
7: يلا
4: هي يا هي
7: جو.

0: كيف لقيت الفكرة أستاذ؟
1: بده شغل كتير.
0: نشتغله.
1: ما عندي وقت، بدي أنزل بالفيلم قبل العيد.
0: ما العيد بعد جمعتين، ما منلحق.
1: أنت ما بتلحق، بس أنا عم صور.
0: شو عم صور؟
1: فيلم جديد.
0: يعني فيلمي؟
1: لا، فيلم حدا تاني أسرع منك بكتير، خيرة بغيرة.
0: وفيلمي؟
1: ما قلنالك خيرة بغيرة.
0: وصحبتي؟
1: خيرة بغيرة.
0: بس أنا صلي 7 أشهر عم بشتغل على فيلم، على رعب، على ميوزيكال، على دراما، على حب، على العاب بقلبك، بلاش صور يا حيوان! قلت لك انا مديون محروس الليف وانت بلا تصور فيلم من افلامك السخيفه. شو بدي اقول لصاحبتي ناطره صار لها 7 سنين بنات افكاري وين رايحين؟
2: عن جرور يلعن حظنا، ضروري نخلق بنات افكارك. شوف شو تركت لك صاحبتك يا سطله.
0: شو ها؟
2: رساله بتعجب خاطرك. الله يستر.
3: باخوس؟
0: نعم.
3: اسمعني منيح.
0: هيك باخوس حيف؟ ما في حبيبي؟
3: انت بطلت حبيبي؟
0: لا بقى،
3: نطرتك كتير، ما رح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه.
0: ايه بس انا ما في اعيش بدونك زينة.
3: جمعتين زمان وبيمشي حالك.
0: شو هالحكي؟
3: مرسي على الايام الحلوة اللي قضيناها سوا.
0: ولو تكرم عينك. بس
3: انا ما في ضل عايشة بالاحلام.
0: لا مش بالاحلام
3: ولا بالافلام. بعرف ما عندك شي تقوله غير خليكي بعد.
0: ايه هيها خليكي بعد كرمالي.
3: لو بدها تشتي كانت غيمت.
0: مغيمة شوي برا بتصدقي؟ ايه؟
3: باخص ما تزعل.
0: شو يعني خلاص؟
3: لو بالصفحة. ما بقى بدي قلي فتش على حدا تاني.
0: لك كيف عم تحكي هيك؟ قصدكيت بهيك ولا ولاش انا بعرف عيش مع غيرك؟
3: انا اخذت اغراضي.
0: عن جد عم تكتبي؟
3: ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي.
0: ما تركت تعلي على القليله.
3: باخذ؟
0: شو؟
3: نساني.
0: ما فيي.
3: باي.
0: لحظة لحظة.
3: انتبه على حالك.
0: لحظة ما توقفي كتيبي، لحظة ما في صفحة زنزون لك تركي ليش سطرين بعد ولو؟ مش مزبوطة تتركيني هيك، طب ما بعمل ديبرسيون انا طيب. في مجال تاخذي نفس ونحكي عروي من الاول وعروي. شو في
3: باخوس؟
0: نعم.
3: اسمعني منيح.
0: انت اسمعيني،
3: انت بطلت حبيبي.
0: انا حبيبي غصب عنك.
3: نطرتك كتير.
0: انطر شوي انا مستعد اتجوزك.
3: ما رح فيك تتجوز بالوضع اللي انت فيه.
0: وقفي وما تكتبي نفس الحكيات واسمعيني، اذا بتفلي على طول رح افلق راسي بالحيط.
3: جمعتين زمان وبيمشي حالك.
0: شو هالحكي؟
3: مرسي على الايام الحلوه اللي قضيناها سوا.
0: كرمال الايام الحلوه ما فيك تعملي هيك.
3: بس انا ما فيي ضل عايشه بالاحلام.
0: وحياتك رح بيع الفيلم
3: ولا بالافلام.
0: خليكي بعد، خليكي بعد.
3: بعرف ما عندك شي تقوله غير خليكي بعد.
0: طيب رح غير، ضلي شوي ضلي شوي كرمالي.
3: لو بدها تشتك يعني تغيم.
0: بعد مغايمي برا.
3: باخص ما تزعل.
0: زعلت.
3: لو بالصفحة.
0: لابتا اوريدي.
3: ما بقى بدي قلي.
0: مش رح بدي قلك اصلا بدون ما تقولي لي.
3: فتش على حدا تاني.
0: ما تعطلي هم، واقفين بالصف.
3: انا اخذت اغراضي.
0: اخذيهم كلهم.
3: ما بقى بدي اترك شي ذكرك فيي.
0: حتى تعلي اتحشيهم ما بدي اياهم. اتحشيهم بخزانتك، باش بدي اياكي.
3: باي.
0: خلاص تركتيني؟
3: ايه.
0: انا فت بالديبرسيون.
4: انحطاط جسدي، قطع قبليه، بكاء بلا سبب، ما بقى في شيء له قيمه، احباط شديد
0: شديد كثير،
4: ارتخاء بالعضلات، اصفرار بالوجه، تفكير بالانتحار.
0: لا مش هالقد، انه في يعيش بلاها.
4: خذ هالادويه وصفهم
0: كلهم
4: اللي بيبقوا اعطيني اياهم، ما انا باخذ منهم كمان.
0: بتعرف شو دكتور؟ بحس انه لا ما في يعيش بلاها.
4: بدك تقرر فيك ولا ما فيك؟
0: فيي. لا ما فيي بلا فيي. لا ما
4: اخذت الادويه
0: كلهم.
4: اف انا شلت ايدي منك. بون فواياج.
0: خلص دكتور قررت ما فيي، ما بقى لها طعم الحياة، بدي انتحر. بس كيف؟ بالإدوية ما عم بيأثروا، سلاح ما عندي، الغاز خالص. لقيتها بالحبل.
5: أي حبل؟
0: حبل الغسيل.
5: انطر لينشفوا غسيلاتك.
0: مش رح انطر، هلا بدي انتحر.
5: معقول عم تنتحر كرمال وحدة؟
0: كرمال شو بدي انتحر يعني؟ كرمال واحد؟
5: ما في وحدة تستاهل تعصب كرمالها، بتقوم تنتحر؟
0: لأني بحبها.
5: حمار!
0: يطول عمرك! في عارف مين حررتك وجيبك لعندي؟
5: معرفتي؟ طلع فيه مزبوط.
0: وجهك مش غريب.
5: أنا البرنس الحارق سلافي بقصصك.
0: ما تقلي الأمير اللي وعى بلاش ناش.
5: والأميرة النايمة وسندريلا. أنا العربشت على شعرات أميرة البرج. خلصت شابلون روج بلحظة صيد. أنا فارس الأحلام.
0: إيه بس أنا بعرف الأمير شاب.
5: كبرنا يا أخي. ادعي لك هالقصص تعرفهم
0: من زمان.
5: أكل عليهم الدهر وشرب، وعلينا كمان.
0: بس اسم الله عليك بعدك محافظ على حالك.
5: لأني بعدني بحب النسوان.
0: كيف جيت لعندي؟
5: على حصان.
0: ونو؟
5: أعطيته للفلاح.
0: طيب في يعرف شو بدك مني بالضبط؟
5: جاي وعيك.
0: وعيني؟
5: وعيك من هبلك، ما بيهين علي ابدا حدا من جنسنا يكون مغلوب على امره من مرة.
0: فهمت عليك.
5: من بعد التقاعد تفرغت الاستشارات العاطفية، مشان هيك جاي اعطيك الرسالة لتغلب اتخن مرة.
0: ايدي بزنارك.
5: شو رضيت علي هلا؟
0: انه بدنا خبرتك يا برنس.
5: فيك تعيط لي دكتور اذا بدك.
0: ليش انت طبيب؟
5: طبعا، درست 40 سنة طب.
0: طب شو؟
5: طبويس. أنا بوصي بتخلي القصص تنتهي هابي عندي.
0: إيه بس بالقصص الخرافية.
5: ليش الحب شو؟ مش قصة خرافية؟
0: معك حق، أنا قصة طلعت تفنيس كمان، خرافية مع فتح الخي.
5: عمول مثل ما بقول لك، وشوف كيف بترجع لك دبدبة.
0: عن جد كيف؟
5: فتش على غيرها.
0: بس.
5: خلا تعرف إنك بعلاقة جديدة، وجديدة تكون أحلى منها.
0: ما في أحلى منها.
5: شفت إنك غشيم؟
0: طيب وين بدي لاقيها؟
5: شد حالك، صدق إنك تصير بتصير. ما بقى ترد عليها.
0: وبعدين؟
5: لاقي علاقة جديدة. ما حدا بيقهر المرأة قد المرأة.
0: هي معك حق، بس وين بدي لاقيها؟
5: انت نوي وهي بتجي لعندك.
0: نويت.
5: افتح الباب.
0: اجيت.
5: لك افتح. هلو.
0: روحانا صديقي جيت بوقتك.
6: كيفك باخص؟
0: مش منيح عشافير الانتحار. تركتني زيزي.
6: ايه ولا عمره ما ترجعي الخسرانة.
0: ايه بس انا محبط ديسبسي.
2: ما بيقولوا ديسبسي بيقولوا ديسي.
6: باخص مش كتير باللغات خصوصي بالفرنساوي.
0: عفوا مين؟
6: ما عرفتك نيلي خطيفتي.
2: موسوار باخص.
0: موسوارين قلت لي حلو بس ما قلت لي هالقد.
2: ميرسي بوكو.
6: نيلي معلمة مدرسة بتعلم فرنساوي للصغار
0: والكبار.
6: ليش انت كبرت يا صديقي؟ بعدك ولد فريق. لك ما زلت زيزي وعملي فيك هيك.
0: ما تذكرني زينك ام زينت حياتي.
6: ايه بس بيناتنا ما كنتوا لابقين. انا ما كنت بدي لك بس وينك وين؟ مش تبادل وخيبتي احلى.
2: معلوم شاب مثلك ميت وحده بتتمنى عليه.
0: ميرسي بوكو بس وين
6: هلا ارتاح شوي بعدين بتلاقي عروق. خد وقتك لتطلع منها. لا لا حي هضم.
2: بالعكس لازم لي احد على السريع.
0: 100% هيك قال البرنس.
6: اي برنس؟
0: ماشي انا كنت عم اقول لحالي بزيكولوجيك ما بركي بقدر اطلع من الزنزون بس مش عم بقدر.
2: لازم نعرفه احد على السريع.
6: مثل مين؟
2: حدا من رفقاتي يعني كثير بقابلات لذيذين وعزابه.
6: شو بدك بهالشغله؟ ما تحطي ايدك تحت بلانتو سري.
2: حرام لازم نساعده. خليني اعرفك احدا.
0: ما مش قادر مش قادر.
6: شفتيه؟
2: ما بتخسر شي على الليل بتكون ظهر ظهره وتسليه. لازم تطلع من الجو اللي انت فيه.
0: قولي هيك معك حق.
2: شو رايك نعرفه على ارسولا؟
6: ارسولا ما غيره؟
0: مين ارسولا؟
2: زميلتي بالمدرسه معلمه فرنساوي.
0: ايه بس انا فرنساويتي تعتير انا انجلش ادوكيتر.
2: ما تعتبر هم انا حدا بنترجم لك.
6: شو هالشده يا جده؟ لا ابكي على الفاضي.
2: لا مش على الفاضي. هلا هي فرانكوفون بس كتير لذيذه نفسية حلوه بنت عائله خرجك تمام.
6: طيب كيف بدهم يتفاهموا مع بعضهم؟ ما هي فرانكوفون وهو ناوروفون.
2: انا بعلمك كم كلمه فرنساوي بتدبر حالك فيهم. بعدين هي مثلك اختيست.
0: هي بتكتب افلام كمان.
2: ليش انت بتكتب افلام؟ واو ليه ما قلت لي؟
6: قلت لك بكتب.
2: بس ما قلت لي افلام. برافو.
0: هلا بعد ما بعت ولا نص بس انه بكتب وبشقع بهالجرور. وارسل شو بتعمل كمان شقيعه؟
2: رسام كتير بترسم حلو.
0: وني؟
2: يلا منرتب معه موعد بهاليومين اذا بدك.
0: نحسمها على العشاء.
2: ليش لا وين بدك؟
0: هون عندي مشان البادجت.
2: مهضوم.
0: تقبل؟
2: اكيد.
0: تقيلة.
2: قبل مش لازم تتعلم كم جملة فرنسية ولا تدبر حالك معه شوي؟
6: يا حبيبي.
0: انا حاضر.
2: اوكي. الدرس الاول.
6: دوموزيل في يفوت على التواليت.
2: بونجور سافا.
0: هودي عربي هاو بدي فرنسية وبدي عزبك.
2: عندك انتريسون. كتير مهمة هالكلمة. شو ما قردت إلا انتريسون.
0: شو يعني انتريسون؟
2: يعني شي مهم.
0: انتريسون
2: أكتر أكتر احتام أكتر.
0: انتريسون
2: سان سان.
0: أه؟
2: ولا لشو؟
0: سان سان.
2: وعندك كمان سابو لابين.
0: سابو شو؟
2: لابين يعني صار لازم.
0: صار لازم شو؟
2: هيا لا شي. إذا سألتك مثلا مرتبط بتقول لا بس سابو لابين.
0: صار لازم.
2: وعندك كمان سيخي كولو.
0: إيه بعرف علي كولو معكروني بحليب مش هيك دخلك.
2: يعني مهضوم كتير بتضحك.
0: إيه مهضوم كتير بتضحك.
2: أو مينيون يعني قريب من القلب.
0: مينيون وريكولو مع بعضهم ما بيضروا دخلك.
2: هاو بتقول أنا ما بتقول شي مهضوم. في كمان جيفو زومبري.
0: أي ساعة بقولها؟
2: مثلا لما بتضيفها شي بتقول لك ميرسي شو بتقول لها؟
0: جيفو زومبري.
2: في يفوت على التواليت.
0: جيفو زومبري.
2: ميرسي العشرة طيب.
0: جيفو زومبري.
2: برافو باخ.
0: جيفو زومبري.
2: منك هيك.
0: جيفو زومبري علميني بعد.
2: أفيك بليزير.
0: إيه بعرفه أفيك بليزير يعني إلنا الشرف.
2: وفي أنشانتي.
0: كمان بعرفها يعني نحن وعم نغني.
2: لا أنشانتي يعني تشرف.
0: حضرتك.
2: يلا عيدوا نشوف شو صار عنا.
0: انتريسون، سان سان، سافو لابين، ريكولو، جيفو زومبري، أفيك بليزير، أنشانتي.
2: برافو انتريسون شو يعني؟
0: انتريسون يعني شي مهم.
2: سان سان.
0: يعني مهم مهم.
2: سافو لابين.
0: حان الوقت.
2: مينيون.
0: مهضومة.
2: ريكولو.
0: كثير مهضومة.
2: أفيك بليزير.
0: إلنا الشرف.
2: أنشانتي.
0: شرفنا.
2: برافو باخص، تعلمت فرنساوي.
0: سافو لابين.
2: أنا فخور فيك.
0: جيفو زومبري.
2: كيف شفت الفرنساوي؟
0: انتريسون.
2: سان سان.
0: سان سان سان.
2: وعاد غدت بتضحك عليه.
0: صف ريكولو.
2: هلا فيك تمرق غلطات صغيرة.
0: صير مينيون.
2: وين الحمام؟
0: مينيون.
2: تعرف انت كتير مهضوم سان سيغ سان.
0: يعني سان سان؟
6: باخص مش عم يضرب السيفون.
0: فان فان.
2: لا هي مزبوطة سيفون.
0: اه فان فان.
6: شو بعمل؟
0: لك في جات باللافابون. دبر حالك. وبعدين؟
2: طبعا بعدين بتسأل عن هويتها.
0: ايه بعرفها هي بالعربي يعني شو هويتك؟
2: هي بتقلك مثلا بارابونت.
0: بارابونت؟
2: بارابونت.
0: شو يعني بارابونت؟
2: يعني مثل باراشوت.
0: لا شو كيف نتواصل هي فوق وانا تحت؟ اشتقت لك وانا كمان انزلت ابوسك بعدين بضل اجري على الارض ما فيها تضل من فوق او بفضل نترك بلاها من اساسها.
2: ما اهضمك يا باخوس.
6: شيرين نحن هنا.
2: شيرين كثير مهضوم رفيقك.
6: حرام مغشوش شوي.
2: بتعرف شو؟ خليني ادق لها بركي بتجي الليله.
6: لك حياتي لشو الليله خلص خليها لغير مره.
2: ما بكره فرصه معقول ما تكون عامله شيء هيك لنسالها.
0: 100% خلينا نضرب الحديد هو حامي والله اذا الله وفق وصحبت لتفقع زينه والاوريدي هلا هي في عيني ما عادش كشتها ما عادش ردت عليا لان عم بحرقها.
6: هلا بتكون عم تحترق مش هيك؟
0: شو شطت شو شطلة شو شطة. تعرف كم في شين ما رأيت بجملة اللي قطعت هلا؟
2: ألو هاي شو لسبا؟
6: شتي
2: ستي بيابو تجوني؟
0: معلوم.
2: شو عامل الليلة؟
6: شبعة.
2: أنا وروحانا عن شاب صاحبنا بجنن عنده ببيته. إيه؟
0: إيه بس بالأجار
2: حاطين كيس وقاعدين. هو كتير مهضوم.
0: إيه فعلا. إيه
2: وشباب لك
6: تسعة.
2: تعال نتسلى كلنا سوا بعرفك عليه وهيك.
0: ما هو كرمال هيك.
2: شو بتجي؟
0: شو بتجي؟
2: جاي؟
0: جاي؟
2: خاي؟
0: خاي؟
2: يس
0: جاي.
2: يا هلا
0: يا هلا.
2: أدي بدك وقت؟
0: ما تطول كتير أنا بنعس بكير. ها
2: عظيم. أنا بروح بجيبك ما تعتلي هم من كاسر أنا وروحانا من جيبك ومنجي
6: ايه شوفان عند بيكم أنا
5: عشرة
2: ولا يهمك إلى حد حالك تم الناس منكون عندك أتو تلاخ والله حظك حلو ما عنده شيء
6: 11
2: ماشي روحانا نروح نجيبها يلا
5: 12
6: مبن فيك أنا
2: حضر شيء من حواضر البيت
5: ما فيش حواضر بالبيت في البيت إذا بدك
6: شو عندك بالبراد
5: ها؟
6: شو عندك بالبراد
5: في صدى بالبراد إكو كو
6: الله يساعدني عليك هلا بجيب معك مغرض على الطريق
5: لايك عندي بيض بقلي بيض
6: أكيد
5: عندي ثلاثة بالبراد
6: إيه واضح بالبراد دنيء لأن زبط وضعك وحط برفان
5: ما عنديش برفان
6: طيب اوضه تواليت
5: ما مقطوع على الاوضه تواليت
6: هدي حط من هيدي ولي انت واحد
5: خلص فهمت عليك 13
6: لا 14
5: لا بقى
6: شرشوح لان
2: يلا روحانا
6: ضروري تبليني بهالبلوه الليله
2: حرام لازم يطلع من الدبريسيون
5: ان صديقي يا ملا
6: ما هالضربه
2: باي خوسه
5: باي من وين بترش هيدي
6: 15
5: فرفيك يا زينه اذا ما رجعتي لي دبدبه ما بيكون اسمي خوسه خوسة بس أنا ما اسمي خوسة اسمي باخس المزبول المتروك المبهول كيف خليتها تروح من إيدي اشتقت لها
6: احكيها
5: نعم
6: دق لها واحكيها
5: أنت أكيد دكتور
6: إذا بتحبك رح بتحن وترجع لك دق زيرو تروى تروى تروى تروى تروى
5: ألو زينة

0: الو الو زينة الو الو
1: شو صار؟
0: عم يحكي توت توت
1: بده صفوليك هيدا التكرار يعني احباط
2: شو عم تعمل؟
0: عم دقلها زينة
2: شيل السماعة من ايدك
0: ما بدي
2: قوم واقف لشوف علي راسك طلوع عرم وقول انا شيخ الشباب
0: انا شيخ الشباب
2: من اي ادخل مرة؟
0: جرتنا جنفييف
2: بطاق
0: من اي ادخل مرة؟
2: انا بشدة
0: انا ما في شدة لجنفييف من فتي
2: انا بشدة
0: انت معقول بس انا نوين
2: قول لشوف
0: من اي ادخل مرة؟
2: ايوه
0: انا بشدة
2: سأتي بنفس كبيري وكلهم بموتوا علي
0: يلعن ابو التصميص شو هين
2: بخص ان نكون او لا نكون
3: شوف نحن حابين انه لا نكون بس مساقب الأولينية
2: هذا الصوت الولادي ما نغيره اعطيني بيس اكثر
3: كيف يعني
2: يعني تدخن صوتك خلي خر على الواطي
3: خر عم خر على الواطي لحظه
2: وقف بتصير سلمي ولا لا
3: ولا ايه
2: عمول مثل ما عم بقول لك سيا صوت لا مبالاه
3: كيف يعني
2: يعني زبله حرق خليك مفوض
3: هي صعبة علي
2: ولاقة تسويس ولاقة تفويف
3: ايه بعرفها هس ولاقة تفويف ولاقة تسويف
2: فوت ظبط حالك على السريع ورجع بطل ما بيهز وريح
3: معنا وقت
2: نحن بنتحكم بالوقت فوت يلا عتم لمرور الوقت ناشفي هيك حط موسيقى
4: وفي تلك الليلة كانت البداية بداية علاقة جديدة كتبت لي بحبر القدر فقد دق جرس الحياة
1: بخص هدي حط هودي بال
0: روحانا شو بيت روحانا شو فيه وعار شو بيت
1: وليشو عامل
0: ماشي عم بتجاجلن
1: وليشو الريحة
0: هالبرفانة تتنيها
1: ايه وينة
0: خلصت كبيتها
1: رشيتها كلها عليك
0: ما هي كيفية نصة
2: الله لا يوفق فكر فتح
0: لا مش حلوة انت عطيتنيها
1: وليه هادي حطوا منها نقطتين بس
0: انا شفت ريحتها حلوة تتلكتر منها
1: انت تحممت فيها
0: طيب مقطوع على القوب التواليت طيب شو بعمل وني ارسلها
1: ارسلها
0: حيالله وني
1: يا حيطلع عيوني اللي على الدرج مش بس ما في عندك قوب التواليت ما في اسانسير كمان انا فايت حد الهوية حيواصلي
0: كيف حلوه
1: لك كيف امر خلك شد اللي حيلك لشوف
0: مشدود مش روح انا ما تركني وحدي
2: مش وحدك مثل ما قلت لك سيئه
0: بوسوار ارسلا سيئه
2: صوت
0: بوسوار ارسلا صوت
2: لا مبالاه
5: بتذكريني باسمك
2: عظيم عيدوا لشوف
0: بصور ارسلا سئه بصور ارسلا صوت بصور ارسلا لا مبالات بصور استسعى صوتي يا هلا
6: باخص بعرفك لصديقتي ارسلا
0: انت ارسلا اشانتي لا مبالات
6: شفتي شو مهضوم
7: بصور

0: أنا بخص بخص بالفرنسي، بالعربي يعني بخص بخص. تفضلي شوف زومبري.
1: بري بري
0: بري بري.
1: ميرسي.
0: تفضلي أسي أسي يي إيفو. لا مش على هالكرسي، هالكرسي المرحوم جدي وما بحب حدا يقعد عليها ذكرى منه.
1: اه باردون.
0: لا مش على هالكرسي، هالكرسي المرحوم ستي وما بتحب حدا يقعد عليها ذكرى منها.
1: هون سافا.
0: هالكرسي المرحوم عمتي وما بتحب حدا يقعد عليها الا انت.
1: يعني بقعد.
0: تفضلي شوف زومبري. هون عمتي قضت اخر ايامها، خرفت وصارت كل شيء تعمله هون. مش ريكولو. انا كثير فخور انه حضر جيتي على ثقه على صوت على شاشه. بتشربي
1: نيمبورت كوا؟
0: نيمبورت كوا مع ثلج او بلا ثلج؟
1: سامبا.
0: لا سامبا ما عندناش.
1: عندك فان روج؟
0: عندك فان روج؟
2: في
0: كملنا كيس هاي نعمل معروف.
2: ايه بعمرك قصوا عم بايك. انا هون
0: ارسولا. شو بتشتغلي؟
1: انا بعلم دسام بالمدرسه مع نيلي.
0: اه انتريسون. اي سان سان يعني حضرتك دارسه بانتور؟ بان بان بان بان ايميلو. كيف الاهل؟ البابا الماما
1: منيح سافا.
0: عندك اخوه؟
1: ايه عندي 3 اخوه.
0: جارسون او في ولا ما في؟ في بس في جارسون ولا في؟ في بس ما في جارسون ولا في من اثنين؟
1: لذيذ. لا عندي 3 اخوه صبيان.
0: جارسون
2: مور استاذ حدا عيط لي.
0: شوف الدوموزير شو بتشرب.
1: عندي خيي باتريك وبيير وباولو.
0: اسم الله باتريك وبيير وباولو. شو هويتك؟
1: الجيم.
0: وانا كمان بحب جيم، بحب جيم بقدونس من هون على الصايحة.
1: والبيمبو.
0: البيمبو.
1: البيمبو. وبحب السباحة.
0: بالبسين.
1: بسين.
0: بسين مزبوط. بسين مزبوط. بسين. بديك بومبون. كيف؟
1: لا هي بو بومبو.
0: طب ما ضيعتونا. طيب ولو ساعة بون ساعة بون. طيب عالمكفول بديك بومبون في عبطيخ عمايونيز عبستك.
1: نو مرسي.
0: شوف زومبري.
1: وانت شو بتعمل؟
0: بعد في انت بخصش هواياتك البرابانت الباراشوت.
1: لا اللي زمان ما عملت.
0: عفقك بلا هالمشوار أأمن. هلا اسأليني.
1: شو؟
0: اسأليني شو بتشتغل. كيستيون نيموا.
1: وانت شو بتعمل؟
0: انا كاتب افلام اموفيز.
1: اه سي انتريسان.
0: سان سان.
1: شو كاتب مثلا؟ اي فيلم؟
0: اي فيلم. اي فيلم بتلاقيه بالجرور انا كاتبه.
1: في شيء معروف يعني؟
0: في شيء اكيد هلا معروف يعني ان شاء الله قريبه بنعرف.
1: اه بعد ما بعت ولا سكريبت؟
0: لا بتحبي نبيد هلا؟
1: افيك بليزير.
0: واحد نبيد افيك بليزير عمو المعروف. هلا اساليني
1: شو
0: هويتك؟
1: شو هويتك؟
0: جيم ملاحظه نفس الاهتمامات. البين بوم ملاحظه التليباتي. انا البينك وانت البونك.
1: والسباحه.
0: نعم
1: سباحه.
0: ايه بس على الفايش. انا ما بامن الا ما يدقوا اجري ومش بسهوله بدقوا اجري يعني. بسيل الاولاد بيكون اضبط. وانا بغني كمان.
1: عن جد
0: بغني وبرقص.
1: واو
0: استعراضي.
1: لمين بتغني؟
0: لمين ما بدك نقي.
3: بس بغني بالعربي وما هيك.
0: بغني اربع لغات كتر لونج.
1: فريمون؟
0: بغني عربي مصري خليجي لبناني.
1: طب سمعنا شيء.
2: لا دقيق ولا
0: مكيفك.
1: سمعنا كاتشوز داليدا مثلا. ازنافور سيلين ديون.
0: داليدا. داليدا منيحه. في غني لها داليدا بالطلياني بحبها كثير. بتقول هي بالطلياني بتقول لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مرة تقول لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: قطع عيطك لتفوسك شو عم تعمل؟
2: عم بحرق سويلة التسويف ويلة التسويف.
3: بوسك مبسوطة فيك قوي.
4: خلص خلص أنا بيجي لعندك.
2: شفت إنه تتسوي؟
4: برافو برافو جينيال.
2: روحي عادي هونيك وأنا تتسوي. لازم تضلك هون أنا تتلوي وأنت تتولي. روح لعندها أقعد قبالها
4: هلا
2: لحتى تبوسك.
4: لا هلا
2: طبعا هلا دق الحديد وحامي هلا مستوي فيك خد عقلك.
5: مزبوط
2: أرد في رفقتك على السريع.
4: روحانا فوت جلي الجليات.
1: نعم
4: نلي سويلوي وأنا تتسوي.
1: شو عم ترجع؟
4: تركوني أنا وأرسلة لوحدنا.
1: فهمت عليك يا أنا فيت تجلي الجليات لكين
3: وأنا فيت أتولد.
4: شو بعمل هلأ؟
2: قرب أكثر بوسة رح أتركك شد لي حالك.
4: ما تركني وحدي الله يخليك.
2: ما في عندي غير التلميذ بدي أعلمهم. شو بقضي كل نهار عندك كرمال موسي؟
4: أرسلة
6: بزوار أرسلة
4: أرسلة أرسلة بدي بوسك جب.
3: نعم
4: إيه بدي بوسك بكل ثقة وصوت ولا مبالاة بدي بوسك. أرسلة أرسلة بيزوموا.
3: سوري أنا متكرمش عندي شغل ليلو بايلن اللي وروحانا.
2: شو الشغل هذا بعد نصلاين؟
3: بدي أمشي زحلة.
4: تفي شوفي غير مرة
3: إن شاء الله
4: بكرة مثلا
3: نحكي.
4: تعطي رقم تليفونيك؟
3: خدوا من نيلي باي.
4: خلص يا معلم غرمت فيي شكت عراسة. خلص
2: نيلي
3: شو
2: عندك رفيقة غيرها؟
3: الحق على سريع وصل على بيتها.
4: خلص علقت بالصنارة شكت عراسة يا معلم
2: لأن الحق قبل ما تعلق بالأسانسير. يا صياد أنت
3: كيف تعمل هيك؟
4: شو عملت؟
3: مش عارف شو عملت؟
4: وكنت عم حاول شدها
3: هشلتها.
4: ما هيك قال البرنس أعمل شو خصني أنا؟
3: كنت كتير مهضوم شو صار معك؟
4: حسيت تصب يا ختني تهت لغير الأسلوب طلعت بزهق. أنا بزهق شي؟
3: بالعكس
4: ليش عم يضاين ولا وحدة معي؟
3: يمكن لأنك هيك.
4: كيف يعني؟
3: يعني بدك وحدة تحبك مثل ما أنت بصدقك وعفويتك.
4: مش عم لاقي ولا وحدة تحبني على طبيعتي
3: إلا ما تلاقي.
4: لا كلهم يتركوني بفلوا حتى خلص شو بدي خلص
3: بلا موجودة أكيد.
4: لا حتى زينك تفكرها بتحبني طلعت بتحب الجيزي ولما طولت لجوزتها تركتني.
3: يمكن لأنا بنت عبالها جيب ولاد وتعمل عائلة.
4: كيف جيب ولاد يعني بدي أشقال؟ كيف جيب ولاد خبريني.
3: يمكن ما بقى فيها تنطر.
4: شو بعمل بدي أنا جيب عائلة وجيب عائلة بكب عطرات؟ شو بعمل بوسيموا؟
3: يا الله ما أهضمك ما تعمل شي خدنا فاش لنفتش حدا تاني.
4: بقى شيل جلادي
3: باخص ما تستسلم أنت فنين ما فيك تعيش بلا حب.
4: ودخلك شو هو الحب مش عم بفهمه أنا.

0: الحب
1: اللي متعرق لما تتلبك هيدا ضغط لما تسرع دقة قلبك علي الضغط لما عالراحة تشتاق بالدواء بالداء والداء لما بتروق الأجواء قشط الضغط
0: راسك ماله قلبك

راسك مايل وقلبك مايل هيدا جنون لما ما بتنام الليل عليك ديون لم تكتار الكمبيالات بتطالب بالمصريات لما بتصعب الحياة طار الحب

0: بع يا حبوب فجأة بتبرد القلوب بيصفي الحب المقلوب يعني بح قولوا حب المقلوب
1: يعني بح
0: قولوا حب المقلوب
1: يعني بح
0: قولوا حب المقلوب
1: المقلوب المقلوب يعني بح
0: يعني بح.
2: والرؤية اللي مصرة بأن تعرفني على رفيقاتها من كافة الأشكال والاختلافات الفكرية والعمرية والاجتماعية والاستيتيكية، ولكن لم يعجبني أحد أو أحد لم أعجبه، فقد كانت انتقاداتي لاتعة كالعنز الجربيني.
3: هي طويلة وهي قصيرة، هيدي كبيرة وهيدي صغيرة، هيدي هبلة وهيدي جبلة، وهيدي حبلة وهيدي طبلة، هيدي بيضة هيدي سمرة، هي حنطية وهيدي حمرة، هيدي بتنعي وهيدي بتشكي وهي

0: قالت نضالها مصرة بأن سعادتي تكمن في ملاقاة الحبيبة. فكلما رأت فتاة كانت تقول لي هيدي روعة إلك،
1: هيدي روعة إلك، مخدومي وعقياسك
2: وقتها مسقفة. روح لعندها يلا.
3: مش عيب أبطش عن القرية مسترسلي لأن
2: روح جرب حسك يلا.
3: مرحبا.
4: أهلا.
3: باخوس
4: رواء.
3: ايه كتير رواق.
4: اسمي رواء.
3: شو عم تحكي؟ شو عم تقري؟
4: كتاب.
3: شو عنوانه؟
4: كن.
3: نعم؟
4: كن.
3: عن شو بيحكي؟
4: عن كيفية دمج العلم النفسي بالأطر اللاكونية، بيفصل إمكانات اللاوعي عند مكنونات الوعي بالعقل البشري، المنحاز علمياً إلى غريزة حيوانية منبثقة أصلاً من ردود فعل أنطولوجي غير داعم لفكرية النزاع حول الأيديولوجية المتنوعة بالبيروقراطية العلمية التي تحولت فيما بعد إلى نماذج يحتذى بها على أصعد تتلون بحسب مفرزات الدمج اللا انتمائي ناتج عن تقوقعية لا إرادية عند الفرد الطامح للانفراد بالوهم تحت عنوان مبدئي يدعي الروح الجماعية، وينطوي على عثرات غير رادفة لتغيير جيولوجي مفرط في إمعان الخلط اللا استوائي لحبيبات الرزخ.
3: سامعة بصخرة الروشة؟
4: طبعا
3: زوريها. نبارتي، خدي معك حدا بهمه أمرك خلي يدفعك نحو المحيط للبحث عن حبيبات الرزخ بالأسفل، لأنه بوضعك سافولا بان.
0: وأخذتني نيلي إلى ملهى ليلي لعلنا نعوض ما مر علينا من إحباط في ذلك النهار وأثناء الرقص.
2: وريني هونيك هيدا لذيذي. روحنا عندها
3: هيا ورا البار.
2: ولك إيه تحاج
3: رقصان. هلو هاو ار يو، هاو ار يور دادي، هاو ار يور مامي، هاو ار هاو ار هاو ار هاو ار يابو الهوارة يا دين جيبولي جهو. لك شو بعمل هلا؟
2: روح رقصها. مش من تبهتنا.
3: مش ليك شتني انت سيدة
2: حاج أكتر.
3: كتير بترقصي حلو. لا عن جد كتير رأسك حلو اسم الله. بتدوخي قد ما رأسك حلو.
5: هاي بيبي.
1: هاي بيبي.
3: هاي بيبي. أنا قلت ميبي طلع عندها بيبي.
2: شو بعمل لك؟ حظك قليل.
3: لا ميحل عندها بوي فريند ما فيه لبية. هيك وتعبت.
2: بتعرف شو؟
3: شو؟
2: رح عرفك على صاحبة جوي. بس جوي سبيشل.
3: كيف يعني؟
2: جوي خلقت بأمريكا وربيت هوني.
3: يعني عم تحكي إنجليزي؟
2: هيك وهيك.
3: شو بنقضيها درس لغات؟
2: ما بده شيء إنجليزي، أهل من فرنسي. أنا بعلمك كم جملة وأنت بتروح بتكرر لياهو.
1: عمر مخايف.
5: يلا.
2: هي بتسحب بمر مخايف كل خميس.
3: يعني ليلى.
2: روح جرب حظك شو بتخسر. أنا بعطيك المعلومات عنها وأنت زهلة برؤيتك البسيكولوجية.
3: ما بخبرها أنه بعرفك.
2: أبداً.
3: وبس يطبق الحبق بعلن الخبر.
2: برافو خوسة.
3: كتير بنبس بس تعيطي لي خوسة. بحب لما تغنجيني.
2: أنا بحب غنجك كتير. أصلاً بتبقى لك الغني جي غنوش.
3: بس ما يزعل روحانا عينه ضايقة لأن.
2: روحانا؟ خليني أشوفه بالأول. من طيارة لطيارة لحلقة فدوى العلم وقاعد يدق وراها إيقاع. ما بشوفه يا زلمة.
3: بده يشتغل طيب.
2: شيو منه؟ أنا لا حشوفه كمان. ما عم بيعرف يوفق بيني وبين شغله.
3: معك حق. أنا إذا عندي زهرة مثلك بترك كل شيء وبتفرغ للشغل. قصدي إلا
2: هلا شو بدنا بروحانا؟ خلينا نشوف كيف رح تشد جوي.
3: إيه كيف بدي شد جوي؟
2: هي كتير بتحب الشعر.
3: وأنا كمان.
2: بالإنجليزي.
3: وأنا شو بعمل بهالوقت؟
2: بحب الباليه والأوبرا.
3: الأوبرا باليه.
2: تسهر عطول لوحدة. ما حدا بيعبي لها راسه مزبوط.
3: ما انا رح ابي لها. مهم ما يكون عم بيروح من شي مطرح بصير عم نعبي على الفاضي.
2: لو غرقانه بالبسيكولوجي.
3: وانا بس اغرق بالبسيكولوجي ما بقعد فهم جي من جي.
2: بتحب شيكسبير كتير.
3: مين ما بحب شيكسبير؟
2: اذا بدك تهبلها بتسمع شيكسبير.
3: هلا انت عم تهبليها. كيف بدي احفظ شيكسبير؟
2: انا بحفظك ياهم
3: هلا
2: هلا.
3: راسي عم يجعني.
2: ماشي لقلك.
0: حفظتني ابيات شعر من مسرحيات لشكسبير وبعض ما قاله فرويد لعلني استطيع دخول قلبها في ذلك الشارع البيروتي. وذهبت إليها محصناً بما لقنتني إياه نيلي بعد جهد جهيد.
2: خلي الإيرفون بدايتك أنا على السمع. رح ردك بحال عركة جت معك.
3: أوكي.
2: روح جرب لشوف.
3: أسمعيني.
2: إيه وإنت؟
3: أسمعيني.
2: يلا قول الله.
3: الله. أصلي مرحبا. بونسوار دوموزيل. بونسوار دوموزيل.
2: حلو هالمحل.
3: حلو هالمحل. عن جد كتير حلو هالمحل. جاي هيك شريح. جاي هيك مشروح. مشروح حلو اسم الله.
2: موسيقى حلوة.
3: موسيقى حلوة.
2: لجامك جوفي.
3: لجامك شو حلوة هالموسيقى.
2: لجامك جوفي.
3: بعتيد الموسيقى لجامك جوري.
2: جوفي.
3: جوفي.
1: شو عم تقري؟
3: شو عم تقري؟
5: Walk over the space in the literature of psychology.
1: كتاب لماكانوكوفيتش.
3: أوه أنا كتير بحبه لماكانوكوفيتش.
1: إيه هو اسمه صعب شوي
3: بس كتاباته حلوة.
4: برافو.
3: مبسوطة مني؟
1: إيه مش مين ما كان بيعرف ماكانوكوفيتش ليلة اللي بيقروا له.
3: أنا منهم.
1: شو قاري له؟
3: هيدا الكتاب اللي معك.
1: وشو كمان؟
3: كتب بالبروري. بتعيدي سؤالك عن المعروف؟
1: شو قاري له كمان؟
3: لمين؟
1: لماكانوكوفيتش.
4: كتاب ريانجل سباسيزو.
3: كتاب يانجل سباسيزو.
1: واو رائع هالكتاب.
3: فهمتي؟
1: هو صعب شوي بس حلو.
3: أتمنى حلو. قعدت عليه فرد قعدة ما قمت لجعلكته. قعدت عليه بالغلط لأن بس هو برافو حلو السقيفة.
1: ثانك يو.
3: برامي الضهرة
4: شفتها. يلا احكيه.
3: To be or not to be, there is the questions.
1: نعم؟
3: عم قول to be or not to be, there is the questions.
5: Whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against the sea of trouble.
3: وفرت علي كل اللي فيليسيتيشن.
1: موت بشيكسبير.
3: هو بعز كتير على فكرة.
1: مهدوم.
3: باي زوينا بحب السفر كمان.
1: واو في كتير قواسي مشتركة بيناتنا. أنا مهووسة بالسفر. لوين سفرت؟
3: ولا مطرح بس هيك بحب السفر. من عفوا من سفراتي حبيت برج حمود. الجارانتينا حبيت هونولولو بس ما كانت هونولولو. سألني هونولولو وين؟ قلنا مش هونولولو. رحت على تايوان بس تايوان الأصلية مش تايوانية. حابب روح على عرسال يا ماما. ورحت على أنغولا.
1: واو أنا مش رايحة لهونيك حلوة
3: بس مشي بشوي شاو بأنغولا.
1: مع مين رحت؟
3: وحدي ما بروح إلا وحدي أو معي حدا. يا وحدي يا معي حدا. بتروحي شو عندك؟
1: لذيذ.
3: بيقول فرويد to be or not to be, there is the questions.
4: Oh my God.
3: Oh my God.
1: بس هاي شيكسبير يا له.
3: لا هاي شيكسبير اخذها عن فرويد.
1: بس شيكسبير قبل فرويد بكتير.
3: لا فرويد شيكسبير يوسف بك كرم.
4: احكي عن بسيكولوجي.
3: نعم.
1: اكسكيوز مي.
3: حكيتيني؟
1: لا
4: عن بسيكولوجي.
3: عم بيقطش.
1: انت حكيت لي؟
3: ايه بس عم بيقطش.
1: شرفنا مسيو.
3: باخص.
4: احكي معه بسيكولوجي على السريع.
3: وين رايحة؟
1: عالتواليت.
3: مسروك منيح ولا فينا نحكي شوية بسيكولوجي؟
1: هلا
3: مكفولي. فرويد كان يقول
1: خليني فوت عالتواليت بليز.
3: بروح معيك؟ أحسن ما تروحي وحدك بلا الطريق مش آمن الآن. ناطرك أنا. إيه
4: يخرب ذوقك يا باخ.
3: شو كيف شفتي حفرة تنزيل؟ ها
4: يعني شو بدي أقول لك؟
3: شفتي كيف راحت ركض بصدق ترجع لتشوفني؟
4: هيدا إذا رجع.
3: لا بترجع لا بتشوفي. تفرج كيف بترجع. بشرفك تفرجي.
4: ماشي لنفل يلا.
3: تفرج كيف بترجع. روقي تفرجي.
0: وبقيت منتظرا لأكثر من ساعة. سكروا المكان. بدأوا بالشطف وطردوني بطريقة لائقة.
6: فيك تعلق إجريك؟ بدي عزبك. بدنا نشطف لأن
3: لا بقش في غيري.
6: أنا وياك.
3: فيش دموزيل بالحمام؟
6: ما فيش حمام أصلا. الحمام برا بآخر الشارع.
3: يعني بقيت وحدي؟
4: لا مش وحدك. أنا وياك. يلا نرجع البيت.
3: بسيطة مش إلي. لو إلي كانت إلي ولا لا.
4: تعرف إنك إنسان طيب؟
3: مرسي بكو عم عزبك معي. مش مضطرة يعني كلك زوق.
4: ما في عذاب. بس أنت بدك وحدي سبيشل تعرفتي بتكو حنيتك.
3: يلا بركي بتاني ديني من لقيها. عكي الحل نيالي روح أنا فيك. يا ريت في منك اتنين.
4: إيه بس أنا مش نيالي.
3: لا بقى
4: روح أنا مغير كتير مش فاضيلي. بضل من بلد لبلد ومن حفلة لحفلة. العلاقة بارد كتير. حدا وقالكم عم بحكي معه بيخطب بتتخيل؟
3: على الواقف مع شخرة كمان بعرف الروحانة شو
4: يعني بالاسم مرتبطة. حاسي حالي لحالي.
3: قولي هيدي قصة الوحدة حدسي ولا حرج. أنا كل عمري لحالي. حتى لو معي حدا أنا لحالي.
4: بحس هيك من كتاباتك. بحسك حزين كأنه صاير معك شي بطفولتك.
3: مش مخبرك روحانة؟
4: لا بس استنتجت أنا عم بقرا أفلامك كأنك عم تنتقم من شي. من عالم مثالي من نهاية سعيد ما إلها وجود. ما بعرف بس في شي مارق معك منه حلو.
3: أنا وصغير أهلي كانوا يتخانقوا كتير.
4: قلت تبع الأهل هيك؟
3: ما هيك كنت مفكر لحد ما بيوم رجعت من المدرسة. بعدني بتذكر كانوا هلأ. رجعت من المدرسة وما لقيت أمي. كنت جايب معي كاس بطولة المدرسة بالركض السريع. جاي متحمس بدي فرجيها الكاس لأمي. ما لقيتها. فتشت عليها بالأوض أوضة أوضة. ما لقيتها. رجعت لوحدي خيفانة. قعدت هون على هالصوفة. عدت وما عدت قدرت أمت. وقف الوقت عندي هونيك. نطرتها وبعدني نطرها لهلأ. بي بيقول هربت مع عشيقة مع فارس الأحلام. أنا بالأول ما صدقت. أمي كانت كتير منيحة لأن ما كنت أخفى إلا على صوتي عم تخبرني قصصها الحلوة. كلها قصص مثالية، نهايتها سعيدة، عيشوا أحلى عيشة، وأي عيشة يا بلوط. قبل بليلي بس خبرتني كل القصص ورا بعضه، لاشناش شابيرون روج الأميرة النامي وسندريلا، وقتلنا الزئب وإجا الأمير خلص الأميرة، وخلصت بعد ما خبيتها. طلع كله كذب بكذب. خبرتني إيه ودموعها موقف وتاري، كانت عارفة إنها فيل مخططة. خبرتني قدها بتحبني، وحلفتني إنه رح ضل حبها، وأنا حلفت مثل هبيلي. طيب ما ولد أنا شو 8 سنين؟ تاني يوم كان نهار تنين، لما رجعت ما لقيتها الساعة 2:15 على القد مثل ما انك شايفة.
2: وما عادت شفتها؟
3: لا، رحت على نهايتها السعيدة وتركتني انا وبين تخبط بنهاية عايسي. نهاية ما عادش تخلص لهلا. امي هربت مع فارس الاحلام اجا خلصها من بي الذئب. تخيلي تركتني مع ذئب عم يبكي كل نهار، ذئب مش قادر ياكل حدا، اكل الدهر عليه وشرب وضل يشرب لمات. والمجتمع المتوحش بلش يطلع تطلعات بتزيد طين بلي، ولانه مش قادر يعمل شيء بوقتها.
7: فتشنا عليها وما لقيناها.
2: وبعدين؟
7: لقيناها، بس قانونيا ما فينا نردها.
2: يعني
7: الطلاق وقع ونحن عم ننفذ حكم المحكمة. انت بتبقى مع بيك وامك مع جوزها، اوكي يا عمو؟
3: شو بدك اني اعمل بهالوقت؟
7: سوري، كل الزوامي لليوم، صارت 11 الظهر
3: وصاروا عماتي ياخذوني عند علماء النفس، وبلشوا الفلاسفه بالشعر.
8: معليش ولا يهمك لو حتى فلت امك، هلقني انت مكبوب رح يجي مين يلمك.
3: معليش روق شوي ولاقي لي حل.
8: عمول مثلي ليك انا شو مرتاح.
3: بطلت اقدر اعمل شيء غير اني اكتب، وقفت كل شيء، كل شيء. المدرسه، الرياضه، تركت رفقاتي. شلت القصص من عبي وصرت جرح الكذبه اللي عايشتني اياها امي بألمي.
2: معك حق، اوقات نهايتنا السعيده بتكون نهايه سيئه لغيرنا.
3: ايه، وكيف بدي كان يحب اذا امي ما حبتني؟ معقول وحده غريبه تحبني؟
2: لا، الدنيا فيها اشياء حلوه.
3: العيد قال
2: الله كريم ما بيترك حدا، انت لازم تتخطى هيدا الشيء.
3: بشرفك ما تحكي مثل المسلسلات.
2: بعرف التنظير هي.
3: بعدنا بالمسلسلات
2: والحكي هي
3: خصوصي بالمسلسلات.
2: قد ايه لك ما صليت؟
3: امي علمتني الصلاه، بتصدقي؟
2: ايه صليها. صلي الصلاة اللي علمتك ياها امك. صلي وحاول مصيبتك لطاقة ايجابية لصلصال لازم تتخطيه.
3: اي حلقة صرتي داخلك.
0: سهرت معي نيلي للصبح في تلك الليلة، وبعد ان اخرجتني من حزني وعند بزوغ الفجر رحلت تاركة وراءها العديد من الأسئلة، لكنني كنت سعيدا جدا بما قالته لي، ومدني بطاقة إيجابية مما جعلني أتحدى من كنت أخافه.
9: شو صار معك؟
3: إذا بتريد طلع لبرا بكرهك أنا، أنت واحد شرير ما بتتدخل بحياتي.
9: هذا اللي بيسمع نصايح النسوان، قلنا لك ما نعرف.
3: إذا بتريد فري بريحة طيبة.
9: هلا كل شيء عرفتك على بنات، ما عجبتك ولا وحدة؟
3: لا.
9: أنا بقول مبلا.
3: مخي لا، شو؟
9: تذكر مظبوط.
3: حسيتهم كلهم بيشبهوا بعضهم، ولا وحدة من صاحباتنا اللي مشي الحيل معها.
9: مبلا في وحدة ماشي الحيل معها قلت اسمها هلا كمان.
3: هلا قلت اسمها؟
9: رجعي لي جملة.
3: أي ولا وحدة من صاحباتنا اللي مشي الحيل. نلي
9: هيا
3: لا لا لا
9: امبلا
3: لا لا
9: امبلا هي اللي عبت لك راسك وقلبك.
3: بعدين نلي خطيبة رفيقي.
9: هلا شو بدنا هي؟ شو المهم اني حبيتها؟
3: لا لا لا ولا ممكن.
9: طيب هلا مش لازم تكون نايم انت؟
3: بلا انا بنام مع الجيش اصلا.
9: ولاي بعدك واعي؟
3: لا ام بعدني واعي.
9: راسك مايل وقلبك مايل؟
3: هيدا الحب.
9: ولما ما بتنام الليل؟
3: وروحانا صديق العمر.
9: الحب ما بيعرف بيو.
3: يعني
9: بدك تنقي حبيبتك او صديق.
3: وبركي هي ما بتحبني.
9: سألة
3: او لك بتحبني؟
9: المتأكد منه ان انت بتحبها من لهفة سؤالك.
3: ايه بس بدون ما انتبه، يعني هيك يوم بعد يوم تعلقت فيها مهضومة وحلوة ومسقفة، صار عبالي ضل معها.
9: وهلا ما فيك تضل بلاها مش هيك؟
3: ايوه.
9: يعني بتحبها
3: بس مش عن قصد.
9: ليش؟ مين قال الحب بيجي عن قصد؟
3: وضميري
9: شو بو؟
3: طوشني شو بعمل فيها؟ عم بخبط براسي. هيدا صديقي حساس كتير، اذا عرف بيروح فيها.
9: اذا بتحبك يعني رفيقك مش خيالة.
3: يعني
9: صراحة بعدين لك الحارس له حديث.
3: انت واحد شرير طلع من بيتي هلا.
9: انا ما خصني هيدا، انت انا في الوقت اللي بدك.
3: لا لا خليك شوي بعد.
9: اكيد
3: بدك تساعدني لصراحة بحبي.
9: اها.
3: وبدي اعرف اذا بعني لها قد ما هي بتعني لي.
9: شو مبين صرت انت عم تحكي مثل المسلسلات؟
3: يخيبلون قصدي.
9: شو بك عرقان؟
3: لم تعرق لما تتلبك؟
9: هيدا الحب
3: لما تسرع دقة قلبك.

تحمست لفكرة مصارحة نيلي عن حبي لها، ولكن هل تبادلني الشعور نفسه؟ وصديقي، ماذا ستكون ردة فعله؟ أخذت صراحة بين فصلين مهمين في حياتي لأقرر في الفصل الثاني هل أتردد أم أضحك.

0: مش ناجو زميلاتها. أنا بيخلص دوري بالحكاية وقت اللي بوسكو لتوعه. بعدين أنا حر، ما فيكن تلزموني بولا واحدة منكن، حريتي أغلى ما عندي.
1: ولشو تركنا رجالنا إذا هيك؟
0: أنا ما تركتن حدا، أنتو اللي تركتو.
1: تركنا كرمالك يا واطي، كانت عيشة مرتاحة مع الصياد.
0: شو بعمل له إذا بيطول برحلات الصيد تبعه؟
1: مزبوط، ما في غيب هالقد.
0: ولما يرجع كأنه ما رجع بيكون حق علي؟
1: لا، الحق علينا منستاهل. كان في 7 حولي بخدمته والعرسان واقفين بالصف بالغابة. شو بدك تجي توعيني؟
0: هني دقولي.
1: وأنا اللي عملت فيي هيك؟ أضفني بعد الدبريسيون يا استغلالي.
0: جوزك الهاملك، لو مين ما أجا بهالوقت كان رح يقط فيك.
1: بس أنت أضفني وكبيتني.
0: إيه شو بدك يعني إنيكي؟ أنتم ما بتنقنوا. اللي بيخون مرة بيخون على طول.
1: عم بشتغل شو ما كان من وراك. صرت بالشحاط. والأميرة النايمة ما عاد دقيقة النوم. كلمة من وراك.
0: ليش مع جوزك انت تنام؟
1: لا
0: فازن.
1: ويح، انت لازم تتعاقب لريح الناس منك يا خراب البيوت. فردي بالبيت رجمو.
0: هاي هاي هاي، قلتلكم ما خصني. لو رجالكم خيالكم ما صار لي صار.
1: طب مين بدنا نرجم هلا؟
2: ارجموا القدر، ارجموا سوء الاختيار، ارجموا عدم القناعة، ارجموا قلة المبادئ.
1: عم تزقفولو؟ انا رايح اجيب الفرد مشو. لكن شو حش غشين؟
2: وخلصت الحكاية بانتصار الأمير على كل التهم والإشاعات الباطلة.
3: إيه إيه إيه، شو عم تعمل؟ أنا مش كاتب هيك، ما تغير بالنص.
0: بعرف، بس أنت حاط لوم علي بكل الفيلم، وأنا أكثر واحد بريء بكل الشخصيات، أنت غير بالنص.
3: مين سمح لك برحش بغراضي؟
0: ما أنا بقلب غراضك، لو مني ما عندك شخصية شريرة بفيلمك، كيف رح يركب التوازن بلا شرق بالخير؟
3: أصلاً أنت بتستاهل، عم تخرب بيوت الناس، عم تقطف النسوان كل البلا منك.
0: لا يا حبيبي، البلا منهم، أنا مارق طريق. بعدين عم بتلومني وعم تبتلي؟
3: أنا؟
0: إيه أنت مش عم تقطف خطيبة رفيقك صديق عمرك؟
3: لا ما صار شي بعد.
0: بركي صار؟
3: لا لا، أصلاً الحب سري من طرف واحد، هي ما بتحبني.
0: وبركي بتحبك؟
3: أو لك؟ لك ما تعقدها وتحملني ذنب، حل عني.
0: أنا مش عم حملك ذنب، بس أنت بقى تحملني ذنب قصص أفلامك المشوهة. صرنا زملاء يا فارس الأحلام.
3: إذا بتريد طلع لبرا في الإبريحة طيبة.
0: أنت أكيد؟
3: إيه.
0: بعد شوي جينا لي وجايبت لك ترويقة. مين رح بيكون حدك بهالموقف المصير؟
3: عادي ما رح إلا شي، خلينا هيك، هيك أحسن.
0: طيب أنا رح أمشي.
3: خليك شوي بعد، بركي بدي إلا شي.
0: ضروري تقول اليوم وإلا السلام عليكم.
3: شو بدي إلا؟
0: إلا بحبك.
3: بس هيك؟
0: وعبالي يكون معك.
3: وإذا هي ما بتحبني؟
0: أنت اعمل اللي عليك أحسن ما تضل دمان كل حياتك.
3: وإذا هي ما بتحبني رح ضل مفقوس كل حياتي.
0: كون رجال لأنه مرة. هيدا العرب لازم يتحرك، ولا رح تضل كل حياتك محبوس بين اثنين والربع.
3: قلبي عم بدق.
0: هيدا الباب يا زميلي.
3: عم بدق الباب؟
0: افتح.
3: ما بدي.
0: ولك افتح هلا بتفل.
3: مين؟
4: انا نلي.
3: مين نلي؟
4: نلي نلي افتح لي.
3: لحظة، نلي عم بلبس ثيابك، عم باخذ دوش لان.
0: نعيما.
3: ينعم عليك.
4: خوصة.
3: شو بعمل هلا؟
0: البوس ثيابك وافتح لها.
3: ماني لابس.
0: افتح لها.
3: هلا.
0: شد حالك.
3: ما في افتح لها هلا.
0: ليه؟
3: بشفقني الهوا وبعدني طالع من الدوش، شفت لها؟
0: ولك افتح حسب اسمك انا.
3: مين؟
4: افتح بقى خوص. يلا.
3: يلا يلا.
4: هاي خوصة.
3: سكري سكري من الهوا.
4: نعيما وعيبك كثير مبين.
3: مش نايم كل الليل اصلا، يعني نام وقوعة، نام وقوعة.
4: شو اللي كان مقلقك؟
3: يلي مقلقك.
4: انا نمت على وجهي طب صراحه، كنت كثير تعبانه.
3: ايه قد ما سرنا وحكينا امبارح، اف شو حكينا امبارح.
4: جايبت لك كرواسون رح تاكل صديقك وراهن.
3: لا كرواسون بكفوني.
4: بدي غسل ايدي دقيقه، رجعت لك صديقي.
3: اوكي صديقي. سمعتها شو قالت؟
0: سمعتها.
3: شو صديقي يعني ما بتحبني؟
0: لك ليش نسف شعرك رح تنتفه.
3: هلا بس ترجع شو بقلها؟
0: الا انت احلى شيء صار بحياتي.
3: هيك خبط لسق؟
0: طبعا مش هذا المزبوط.
3: ايه وكيف بقولها؟
0: مثل ما بتطلع معك.
3: انت احلى شيء. شو بعرفني خيي، بخاف انا بخاف.
0: روح مش خارج.
3: ليش كبيت النص؟
0: هذا الفيلم بده كب زباله. ما حدا بيشتري قصة انتقام شخصي، لازم تكتب غيره قريبا.
3: وكيف بدي اكتب غيره؟ ما في فكرة براسي، من وين بدي بلش؟
0: هيدا أول مشهد، تفضل.
4: باخوس بدي منشفة. حمامك بده شغل، ما فيك تضل عايش بهالفوضى، بيتك بده لمسة مرة.
0: هيدي رسالة.
3: هيدي رسالة؟
4: رسالة شو؟
3: رسالة شو؟
0: بس مش حيالله مرة.
3: بس مش حيالله مرة.
0: مرة غير شكل.
3: مرة غير شكل.
4: عجبك صديقك امبارح؟
3: روحانا شو بو؟
4: قال بدي دق لي يحكينا على 7 من السويد. 7، 7:30، 8، بعدين لهلا ناطرة.
3: بلا مخ شو بعمل له؟
4: بدك على جبنة وعلى شوكولاتة؟
3: على زعتر فيه؟
4: لا ما في، ما لقيت سوري.
3: طب خلص بخدها على ستروبوري.
4: ما في هودي كرواسون، يا جبنة يا شوكولاتة.
3: طب اعطيني على جوز الهند.
0: لك يكون لبك ولك احكي خلصني.
3: خي شو بدي الا؟
0: انت على شيء صار بحياتي.
3: بتعرفي؟ انت انت كيفك منيحة؟
4: ايه
3: الاهل منيح؟
4: الحمد لله.
3: تبقوا ماي وشربوا قهوة.
4: عليك خير ولا اخضم
0: ولا اجبن. خلصني اولى سئة صوت لا مبالاة.
3: لا دخيلك بليهن هون هيديك اليوم فوتونا بالحايط.
0: بروم صوبة بسئة وبصوت عريض. احكيها بلا مبالاة.
3: تعرف انت عامل ايه حسب حياتي؟
4: نعم
3: عامل ايه حسب حياتي؟
4: مش عم بفهم عليك.
3: ولا انا مش عم بفهم علي.
4: شو كنت عم تقلي؟
3: تشربي شي حياتي؟
4: لا ما بدي.
3: شفت شفت كيف سكر راسها بس قلت لها حياتي؟
0: بالعكس عم تفكر بالموضوع ومستغرب. شو قلت؟ كفي.
3: عم قلك انت احلى شي صار بحياتي.
4: ياي ثانك
5: يو.
3: بس ثانك يو حيف، ما في شيء ثاني.
4: مثل شو؟
3: شو بيطلع من خاطرك؟ بوصي، عبوطه، غموره.
4: وانت كمان احلى رفيق مرق بحياتي.
3: شفت رفيق؟ مش شايفتني اكثر من رفيق؟
0: كفي يا رفيق.
3: شو بدي كفي؟ مو واضحه
0: هي خيفان اكثر منك. روح على حدك.
3: في عود حدك؟
4: اكيد ولو حياتي.
0: ها قلتلك حياتي. يلا جو، مش بهمنا حدا.
3: عفوا ايش يا حسين،
4: دوق هيك طيبه.
3: عشو هان
0: عشو مكان دوق خلصني.
4: نحتاج بك كثير. كيف؟
3: اضربي بعد
4: صح حبيبي.
3: ملحسي بعد
4: حزم شيء،
3: حزم كثير قصص مثل ده. نفسي
4: شو بعمل لك؟
3: ما بعرف شو بيعملوا بالحيله.
4: بطلب لك حكيم؟
3: لا ما بدي حكيم، بدي مثل هوا اصطناعي. سي بي
0: ار.
4: بطلب الصليب الاحمر؟
3: لا ما بدي صليب احمر. انت فيك تقومي بالواجب هلا اذا ما مشي الحال. بس لما بيمشي الحال لو بدي.
0: هودي حركات بلا طعم، فوت دغري بالموضوع بلا ولد.
3: خلص مشي الحال، رجع نفسي.
4: كيف رجع؟
3: بالتاكسي. شو بعرفني مثل ما راح رجع.
4: اكيد
3: ليه احسبك عم تشتي.
4: يا شو حلو. تعرف هالمشهد من الشباك بيذكرني بفيلم No Way My Love. نين بيبدأوا تحت الشتاء، هي بتكون مجوزة بتنغرم فيه فجأة وبتصير تحب واحد غير جوزة. مشاهد رومانسية بتاخد العقل.
3: ايه وشو بصير بعدين؟
4: بتقتل حالة.
3: بتقتل جوزة؟
4: لا عشيقة. قال هيك بيروح سوا على مطرح تاني.
3: ضروري يروحوا سوا؟ تروحي هو بيلحقها بعدين على رواق. ما مش حلوة النهاية، ما حبيتها.
4: بس الفيلم حلو كتير، أثر فيي. باخص
3: شو؟
4: تعتقد الوحدة فيها تحب اثنين؟
3: كيف يعني؟
4: يعني إذا الوحدة مخطوبة مثلاً وعيشة مرتاحة، هي خطيبة،
3: ايه؟
4: حبت واحد تاني. مش إنه بطلت حب خطيبة،
3: لا،
4: بس كمان حبت واحد تاني.
3: حبت اثنين فوق بعضهم؟
4: ايه.
3: شو بسكوتي وراحة هني؟
4: معقول تصير؟
3: وأنا بدي أسألك أنت شو رأيك؟
4: أنا بقول بتصير.
3: وأنا كمان بقول بتصير.
4: حب حالي غريبة. غريبة وحلوة.
0: هيا هاللحظة، يلا بوسة.
3: هيديك المرة قلت لي هيك هشلت المخلوقة، بدك تهشل هاي كمان.
0: هيدي غير هيديك، هيدي حبيبتك. بوسة وخلصني.
3: ما اسنان علي وزعتر.
0: هلا اخذ البوزيشن المضبوطة. بوسة ما تتحرك.
4: رح اسكب عصير. شو بدك؟ انا نازلة وليمون.
3: مانجا فيه؟
0: فاشل يا زميلي، روح لحظة مهمة.
3: هي ما بقدر، وين بدي اخبي وجهي من صديقي؟ بعدين بركي ضربتني كف.
0: انا اكل 100 كف بحياتي، وكل اللي ضربوني صحبوني بعدين.
3: ايه بس انت ما بتلبس عوينات، انا سطروا بقلب الأوضة وانكسروا. كيف بقوم على الحمام بالليل ساعتها؟
0: راح تغسلها اذا ما بستي يا ولد.
4: هدي دقلي هيدا العصير، نزل جديد على السوق كثير طيب.
3: شيرز.
4: صحتين خوسة.
3: مر شوي.
0: شراب يا عبقري.
4: شراب ما بيأثر، شوي صغيرة.
3: اذا شوي ما عليه.
0: افتح حديث.
3: حديث شو؟
0: حي الله شي.
4: شو عم تعمل؟
3: عم بفتح حديث. حي الله شي.
4: تعرف؟ هيدا المشروب بيريحني كتير، هيك برخيل اعصابي.
3: واللي سامعك؟
0: يلا يا رجل بوسة.
3: رح جرب، اذا عيطت علي بقول لها هيدي مسحه. كذبت اول لسان بس مبكره شوي.
0: لك في محضره؟ يلا.
3: عم بمزح. الو، ايه روح، انا عم بمزح. عم نتروق انا وياها هون. اخ مسكر؟ لا اني عم نمزح، عم نتروق انا و بدك تحكي اياه؟ نلي تحكي روحانا.
4: ليش عم تعيط؟
3: عم يحكيني من السويد لان شفت بالله مصيبه.
4: هاي حبيبي
3: بتحبه، انا قعدت البهر جرب حظي.
0: فيك تروح جعب مثل النسوان؟ انت عمول خطوتك وتحرر هالقصه بقى.
4: اوكي روحانا، انا ناطتك عشيه. ايه ما تقدرها، مش عم روح لمطرح، بس عم باخص مثل ما وصيتني.
3: ايه
4: عم يدب علي.
3: بايدي امينه صديقي.
4: بقول لك بايدي امينه. باي.
3: مع بوسي شفت؟
0: سمعت.
4: عم يحكيني من مطار ستوكهولم، مواصل بعد الظهر على بيروت.
3: بدك روح نجيبه من المطار؟
4: لا ست بعتت لهم سياره.
3: طيب ليه ما بياخدك معه بس يسافر تكسدروا سوا وهيك؟
4: بتعرف ولا مره عرض علي. غريب اصلا هو هيك ما بيهتم.
3: بلا مخ شو بعمل له؟
4: بدي مشروب بعد.
3: انا بسكب لك.
4: عمول معروف ما ليش لادي يقوم مرخي على الاخر.
0: هو كمان.
3: طيب ما بيخاف روحانا من قله الاهتمام؟ انت تفتشي عاطفي معيني عند غيره لا سمح الله. ما تفهميني صح غلط، بس واحد من قله الاهتمام بيصير بده اهتمام. يعني واحد عقلة الاهتمام بيروح صوب الاهتمام، ما واحد لا بيفتش على الاهتمام لان بيكون ناقصه شو؟ اهتمام.
0: خلص فهمت سكوت.
4: معك حق، بس بعتقد عنده ثقة فيي.
3: ثقته بمحلها.
4: يعني مش كثير بمحلها اذا بيبقى هيك، ليه عم ترجو؟
3: مسقعة.
4: مش كثير سقعة.
3: انا نوعي بيسقع يعني اجسام شو؟
4: شو عم بتطفى؟ على كل حال بركي بيستحي فيي، هو بيشوف احلى مني بكثير.
3: حلو التواضع يا عمي، وبتجنني انت صبي وجوني صر له.
0: منيح.
4: ثانك يو، عم تعطيني معنويات. عندي عقدة العمر بتخوفني.
3: بعدك ولد يا عمي، مثلك بعدهم بالقردوري يا عمي.
0: ماشي حيلك منيح، كفي.
3: مش حلوة ايه القمر مضور.
0: برافو.
3: يقبرني سماكي ما اطيبك.
0: روح مش هالقد بلا بلقرة.
3: يقبرني سماكي ما اطيبك.
0: الا انا حلوه كثير.
3: قلت لها هلا
0: الا بعد
3: بتعرفي انت كثير حلوه.
4: عم تخجلني باخص.
3: نعجبت كثير حلوه. كيف بدي اقول لك كثير اوف شو حلوه
0: يعني. خلص مش الحال.
3: خلص مش الحال.
4: اللي زمان ما حدا قال لي هيك.
3: وانا كمان
0: هلا لزق فيها
3: اكثر من هيك.
0: قرب شفافك على خدك.
3: قديش يعني؟
0: يعني اترك شبر بيناتكم.
3: لا كثير قريب شبر.
0: لا مش قريب. شوف
3: ما شبري غير شبرك.
0: حيش تضيع وقت.
3: وهلا
0: هلا هلا مش قادر تسيطر على مشاعرك.
4: ليه عم تعرف؟
3: بشوب بشوب.
4: ما في شوب.
3: انا نوعي بشوي بقسم شوب.
0: الا كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك.
3: كثير عم انبسط بالوقت اللي عم اقضيه معك.
4: وانا كمان.
0: الا انت بتاخذي العقل.
3: انت بتاخذي العقل.
0: الا ان عيوني اكثر عيون ما بيتقاوموا شفتهم بحياتي.
3: ايون وحياتي.
0: الا لمعتهم تشبه البحر على وجه الصبح والضوء عم يلمع امواج ونور السما ساكب لونه فيهم عاد منه حلوين عاد منه عميقين يخوفوا البحر المسكين من السفر فيهم.
3: لمعتهم فيهم عوج اللي شو؟
0: خلص نسيا
3: خلص نسيا.
4: كلامك شعري حلو.
3: شفتي لو عم قوله مثل مهني ويني جوال.
4: مش مصدق انه هيدا انت اللي عم تحكي.
3: هذا مش انا اللي عم بحكي. هذا البرنس اللي فيي.
0: الا ماري علي كثير نسي اشكال الوان بس انت حدا كثير ما يزعنه.
3: مش عصدق
0: جرب.
3: شوفي انا ماري علي كثير نسي اشكال الوان. شي بيضة شي سمرة شي حنطية شي متوس. بس انت حدا كثير ما يزعنه.
4: حياتي
3: بلعتها.
0: هلا عبطها ورا كتفه وشدها صوبك. بتقرب وجهك بتدندل شفتيرك وبتعمل مثل ما راح لك بالظبط.
1: مش انا اللي بنكب زباله يا حقير. كفي وحدك منك عايزه بقى.
3: نلي بقش بدها بدي بوسك.
4: باخص شو عم تعمل؟
3: هلا بدي بوسك غصب عن طبيعه بدي بوسك.
4: باخص ما قاطع اللمبادير.
3: عمر ما يرجع بعتقد انا بحبك.
4: حرام اللمبادير هلا بيكون احترق.
3: ما زميلي هو شو فكرك؟ انا واللمبادير وسليفي كله عم يحترق. اتصلوا بالدفاع المدني.
4: لا لا باخص ما بدي لا.
3: ولو هدي مسحه ما بتحملي مزح.
4: لازم روح.
3: شو بدك اول نسيم كنون مش سامع فيها؟
4: بعتقد اضبط روح على البيت.
3: ما هوني بيت كمان.
4: لا لا ما كان بدي يصير هيك.
3: هيدي بوسي عذريه افلاطونيه عم ادري كيفيه.
4: خلص حني روح بليز.
3: ما تروحش وحدك بهالليل.
4: نحن بنهار باخص.
3: بركي عدت متفاجئه بوصلك.
4: خلص ماشي الحال باي.
3: يا بيي ما الله غلطه. طفي علي طفي علي. شو هالمتوحش يا برنس يا امير. الله يخليك وعاولي. شو بدي اعمل
0: انا؟ متت انت هيك بدك باخر مشهد بالفيلم بدك تقتلني.
3: خلص يا خيي كبينا النص بزباله.
0: ما بقى رح تفكر فيلمك سخيف
3: حياتك. لا بس قومي لي شو بدي اعمل قبل ما تطلب البوليس ويجوا يكلبشوني.
0: مش رح تطلب حدا هي اللي تكلبش.
3: اذا بيعرف روحانا بيقتلني يا ويلي.
0: ولك روح هيك مكبره
3: مكبره. ما شفتك كيف فليت كله من ورا خطتك الفاشله يا بلا اخلاق يا بلا ضمير يا بلا حياه.
0: هي هي فاز انا ما قبلك الا ما توسخ.
3: انا الوسخ ولا انت الوسخ؟ مين هيدا روحانا او البوليس؟
0: لا هي ولا هي. افتح
3: مين؟
0: ولك افتح
4: باخص.
3: نعم.
4: انت ايش بتحبني؟
3: سوري اللي بالغلط.
4: وانا كمان.
3: شو؟
4: بحبك باخص.
0: رعد شدة ضو احمر خرج المناسبة وزعفة من الحضور. هيدا طولة عدم.
5: وكانت المعجزة حيث لأول مرة أشعر بنشوة الحب العظيم. أدركت أنني وجدت رفيقة العمر وحبيبة القلب. ومنذ ذلك الحين بدأت حياتي بالدوران الطبيعي وأصبحت حرا من كل سلاسل الماضي. واستمرت قبلتنا طويلا تعبر عن شغف دفين أطلق سراحه الآن. ولكن صديقي ماذا أقول لصديقي؟
3: صديقي ماذا أقول؟ روحانا شو بدي أقول له؟
4: ما بعرف بس لازم أقول له الحقيقة مثل ما هي.
3: لا يا عمي هيدا حساس كتير إذا عرف بيروح فيها.
4: أنا بقول له.
3: هي ذاتها سألك في حدا بحياتك شو بتقولي له؟
4: بدي أقول له إيه؟ في حدا بحياتي واسمه باخص صديقك باخص.
3: أعوذ بالله.
4: مسحب قصتنا؟
3: أعوذ بالله.
4: أو ما بدك نكافي سوا؟
3: أعوذ بالله.
4: فإذا لازم نقول له.
3: أعوذ بالله بخسر صديقي للأبد.
4: أو رح تخسرني للأبد.
3: لا لا أوعى بليز ما بدي أخسرك. أنت حب حياتي ما بتعرف قد إيه بتعني لي.
4: انت كمان حبيتك من اول نظره.
3: انا لا من التاني تقريبا من تاني نظره.
4: ليش وقت بتحبني؟
3: ايه من الفصل الاول بس ما كنت مسترجي لك بركتي ما بدك لانك خاطي. بس هلا خلص طلع الحب من الطرفين ولازم نكفي.
4: يوم بيوصل روحانا من السويد لازم نقول الحقيقه بلا ما نضل عايشين عصرنا مخبيين قصه حبنا.
3: اقولك هيك
4: باخص بتحبني ما لا؟
3: افيك بليزير
4: يعني اللي عم اقوله مزبوط.
3: تريز انتريسون.
4: فاذا لازم نخبي روحانا
3: سافو لبان.
4: هيدا خوص اللي بدي اياه.
3: بس انا خايفين نطلع ريكولو قدام المجتمع.
4: اخر هم المجتمع. ما بدي اغلط مره ثانيه واخسرك.
3: ولا انا بدي اخسرك. شوفوا زومبري.
5: وبدات فصول الفرح في حياتي تتوالى وفتحت قريحتي على الكتابه والتعبير وبدات يدي بغزل اغاني تناسب حالتي المنتشيه.
3: روحانا شو هالمفاجأة الحلوة؟
0: بسطت فيه؟
3: وقد ما بدك
0: جاي لعندك بلا ما تعرف نيلي.
3: خير
0: عايزك بموضوع.
3: اللي أنا؟
2: ايه خصوص انت
6: بخص
2: شو انت صديق ولا لا؟
6: ولو روحانا شو سويل هيدا؟
2: جاوبني عشرة عمر ولا لا؟
6: ولو روحانا شو سويل هيدا؟
2: جاوبني ايه يا ملا
6: ايه
2: فازمكت لي بكل صراحة
6: معنا كنت جاي
2: تعلم وليك يا بخص إذا ما قلت لي الحقيقة بشرفي بأكس عليك للعبة
6: ما أنا هيل خايف منه صراحة
2: بعرفك صريح ودغ
6: شغلت لي فكر روحانا شو فيه
2: نيلي
6: شو بها
2: مش عجبتني
6: والله أنا عجبتني
2: غير كثير يا بخ
6: والله
2: بحكيها
6: إيه؟
2: بتجاوبني بنظر بس هون ومنش هون
6: لا هي منش هون
2: مش هيدي نيلي اللي بعرفها انا بقول
6: ايه
2: ان شاء الله اطلع غلطان
6: ايه
2: في حدا بحياتها
6: ايه قصدي كيف يعني
2: في رجال غير بحياتها حاسسها عم تخونني مع حدا
3: انت هيك حاسس
2: ايه انت شو حاسس
3: انا مش حاسس
2: المره ما بتتصرف هيك الا اذا عندي حدا ومدري منو هالكلب اللي خدلها
6: يطول عمرك
2: باخص
6: قول
2: جاوبني بكل صراحه
6: احكي
2: انت شي من ريحه
6: هلا لا بعد شوي ممكن
2: قصدي حاسس علي بغيابي عم تروح هيك وهيك
6: عم تروح هيك هيك ما بعرف
2: جاوبني انت بعمل لك اكثر واحد
6: قصي راسك بمحلك
2: وحيات روحانا وباخص حاسس عشي
6: شوف بغيابتك انت عم تقضيها عندي هذا الفي يقول لك ايه
2: لانه اذا عندي حدا بدي دعوس وبجريك
6: ايه بشوي شوي علي حرام بني ادم بالنتيجه
2: بشرفي بدي القطو هيك افسح شافتين وحده لي وحده لك
6: لا الشافتين لك انا شو بعود ريدها بعد
2: بدي عنه بنص ساعه بتضيعها بالصف
6: مش ساقعه شوي
2: بدي بس نصين
6: ايه بس وسوي علي بس حرام عليك بالاحساس واحد حرام عليك ولو
2: بس بشرفك مش حقي إيه؟ اللي حقي ولا مش حقي
6: روح انا روح انا زلمه عطوف وسموح وكل عمرك متعالي ومترفع عن كل شيء
2: الا بس
6: لا المتعالي متعالي يا متعالي يا مش متعالي
2: مش متعالي منيح
6: يا زلمي أنا بعرفك متعالي
2: يا خيي غير ليه هيك هيك بدان
6: روحانا ربنا بيقول اغفروا ليغفر لكم سامحوا ليتسامحوا أحبوا بعدكم بعدا وما منكم بلا خطيئة فليرجموني يرجموها بحجر إذا عم تخونك لسمح الله يعني مش إلك تركها
2: وهو
6: تركه شو بدك فيه شو بدك فيهن تركوا يروحوا يتخبطوا بقدرهم
2: أنا خايف كون عم بظلمها وما يطلع عندي حدا
6: فرضنا عندي حدا وينات شو الحب بالقوة الزواج بالقوة الارتباط بالقوة بس ولا كلمة بدي اسمع صوتك ما بدي اياك عمر ما يكون بدها تروح غير أحسن منها
2: ايه بس مش رح سمعها كل عمري
6: بدك السمعها بدك السمعها وتسامحه لأنه مش عناس تحبوا بعض والقدر هيك بده الحب مش بالإيد ايه الحب مش بالإيد بيجي عغفلي هيك مثل ناس بتصايف بيفرض حلو علينا فرض مثل غيمة خريف بيشتع عليك سعادة بتبللك فرح ما بيتحدد كلمات مثل الزاعة بيضرب كيانك وبيحولك طاقة إيجابية بتكب زبزبات شمال ويمين شرق وغرب الحب مدرسة الحب مدرسة إذا أعددتها ضرب بها الحذاء واستتر وصاح الضواحي الدجة تتلألأ عبر طيات الموانئ فتبتسم لكل من نشتهيه لكل من نشتهيه يهوانا تجري الرياح بما لا يشتهي روحانا هيدا مقطع من مسرحية هاملت لشكسبير خنته مرته دزدمونة مع صديقه مكبس وجهها قال لأ أنا عرفت إنك خنتيني ومستعد سامحك إذا بتتوبي لازم تتوبي توبي أور نات توبي there is this questions وخلصنا حش كل واحد زد كلمة
2: يعني أنت برأيك في شي من هالنوع
6: فينا نزو معنا إثبات المتهم بريء حتى إثبات إدينتو بس تكمش علينا عليا شي ساعتك الحيث إلو خبير إلو حديث
2: يعني
6: هلا روح نام على وجهك طب انت بارك واصل من السفر تعبين بكرة مشوف شو مفروض نعمل يلا شوف
2: معك حق ممنونك يا صديق
6: ولو إذا نحن ما شلنا عن بعضنا مين بده شيء الغريب
2: بس بشرف
6: شوف إيه
2: إذا بعرف منو لا حري لفص فص فص
6: حريز ما بيحريز مين بده يكون واحد شرشوح لعنده مثلك تطلع بحدا لعنده مثلك تطلع بحدا لعندها السكسويل بتطلع بديك أب لعندها البرميل بتطلع بتانكي لعندها الأوتوستراد بتطلع بزروبي لعندها الترين بتطلع فيقوني بعدين فرضنا طلعت بتكون مش عارفة قيمة الجوهرة اللي عندها وراحت عالفو بيجو والمثلة مثل ما بيروحوا بيجو
7: حكي الحالة شو نحط بذمتنا؟
6: عفيك شو بدك تسيا لتسيا دمتا خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
6: خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
6: خلص تركة شو بدك فيها
4: باخو
6: خلص تركيني شو بدك فيها
4: شو بيك عم تحكي وحدك؟
6: عم بح لا لكن انت عم فكر عم بتخيل إذا روحانا عرف الحقيقة شو ممكن تكون ردة فعله
4: ايه وشو طلع معك؟
6: يعني أكيد بده يعمل كريستي خدود مثل ما أنا بتخيل بده يعمل عمايل وبده يزعل كتير
4: أساسي بيلي رح تكون ردة فعله عادية لأن ما كتير عانيت له علاقتنا
6: لا أنت بتعني له لهو بيعني لك ليش خطبته إذا هيك
4: أهلي نقوا علي كتير وأهله كمان وحيد بدهم يجوزوه ما بعرف لحد بالحماسة كثرة النق حسيت إن العمر عم بيمر وأنا قاعدة ناط الحب حب ما كان يشرف
6: بس هلأ شرف
4: هو قال لي
6: شو؟
4: قال لي أنا وحيد ولازم أتجوز ومش رح لاقي بنت قوي دمتلك بهالأيام علاقتنا علاقة عقل مش قلب
6: شو قصدك علاقتنا بالعقل؟
4: لا علاقتنا عين العقل ولادنا لازم يجوا عن حب والعمر ما تكون الجاز
6: ما زرززز questions
4: أنا صار لازم أمشي رح جيب روحانا من المطار مدرجين لهون ونخبره
6: فينا نأجلها شوي؟
4: باخص بزعل منك ها
6: طب خلص ناطرك أنا
4: باي حبيبي
6: باي سوقي عم أهلك ها كيف بدي خبره هلا يا عم مصيبة
7: لمصيبة إذا ما بتقله
6: نعم
7: تتروح الفرصة هيدي هي أم ولادها اللي حتعيش معها بسعادة راح تحفظ لك عائلتك وتحبني كل العمر
6: ايه بس هلأ في ظروف صعبة
7: كل عمري انصحك وتحط الحجة بالظروف صحتك تتبع درسك ما سمعتني صحتك ترجع الرياضة ما سمعتني صحتك تصلي بسلوكك صحتك تسامح أمك كمان ما سمعت هالمرة فايق مشوار لأجبرك توب على الخطوة هيا همرتك والله عوضك البركة
6: عشت بسلام معها
7: أكتر ما بتتصور يا هل أنا صغير اسمعني يا مهد كبير يلي فيك بيحكيك وبيحذرك بتدله دين تطرشة لأنك شاب ومش إيش أنا بعيد أنا صرت بالبعيد خودني اللي مهما كلف الأمر بدي مصلحتنا
6: إلك زمان ما حكيتني وين كنت دخلك
7: تركك بعض تفاصيل مش مهمة وقرارات مش مصرية بس لما بتحز المحزوزية بيجيك وهلأ حزت
6: يعني بتنصحني بدلي
7: مش بنصحك بجبرك ما أنا نهايتك اللي شبابك بيقررها اسمع من مستقبلك وقول الله وما بقى تلهيني بدي اطلع كفي كتابك مذكراتنا
6: لك كيف هو مش عارف يمشي
7: كله من وراك عقلة الرياضة يا قليل المروة ضربني النشاف من ورا الدهون اللي عم تزلوعها حضرتك هلا خفف من حواقف سكر هلكتني يا ولد
8: اسمع منه ما حق
6: شو جابك هلا
8: جاي لآخر مرة
6: ماما طلعي من راسي بليز
8: هالمرة هيك رح يصير رح فلو للأبد بس قبل بدي اسمع منك كم كلمة
6: طلعي لبرا طلعي من راسي
8: بدي منك تقلي انك فهمتني
6: ما قلك علي شي 27 سنة قلك تركتيني ما قلك حق تطلبي مني شي
8: انا هلأ ختيارة مكبوبة بمقوى بكندا ما تتخيل كيف صار شكلي متروك من ولادي وجوزي مات بس خليني براسك صبية مثل وقت ما تركتك كل اللي جاي لك ايه اني ندماني كيف تركتك مش عم يطلع صوتي بقى لك ايها وانا بحبك بحبك كتير انت ابني بالنتيجة بس جوزي ما عاد خليني اشوفك ولا سمح لي اسأل عنك حتى كنت اعرف اخبارك بالسر
6: سكتي بشرفك سكتي
8: انا مثلك وقعد بالحب فجأة
6: بس انا ما عندي ولاد
8: بيك ما ترك لي مجال له شو بني هملني نساني وانا مرة عندي احاسيس
6: انت ام عندك ولاد
8: المرة اللي فيي غلبت الام اشي شخص منيح اخذني وراح
6: لو كان منيح عن جد كان تركك تسألي عني
8: كان يغار منك بيعرف أنا شو بحبك
6: وإنت كيف ضيمتي؟
8: مين قالك ضيمت؟ ليالي بتشهد شو بكيت بحرقة ندمت كتير وما عاد فيي أرجع لورا ما عاد فيي أهرب مرة تانية
6: وأنا شو ذنبي كنت بحاجة لي كتير بهداك الوقت وبعدني
8: أنا جاي أقلك إنه مش ضروري تسمحني بس على القليل فهمني إنت هلأ بتحب عم بتغش صديقك وتخون مبادئك وتجن جنون الحب الحلو أنا صار فيي نفس الشي ما تسمحني بس فهمني
6: اللي عنده أولاد ممنوع تبدي شيء عليهم وإلا ما تجيبه
8: نحن ناس أنا غلطت وكلتك عم بدفع ثمن غلطتي لأني تركتك إذا بتوعدني إنك فهمتني فيك تشحطني من رأسك ولا الأبد ريحني
6: طلعي لبرا اطلعي لبرا وللأبد
8: خليك فيي انه انت اكتر حدا حبيته بحياتي اكتر من كل الباقيين لاني حرمت حالي منك
6: بس شو بيشيلك من قلبي
8: في حدا رح يشركني قلبك ورح يغلبني حدا عرفك عفرايد اويك عم مشكلتك حدا خبرك قصص شكسبير بنهايتها الواقعية. هذا غير لك حياتك، رجعتك على المدرسة ورجعت نشيط تركض مثل قبل، بس تعرف إنها جاية. بسطت رجع مش الوقت عندك، طمنتني. صار فيه روح بسلام على كندا.
6: وين رايحة؟
8: رايحة طمن حالي بالمقوى إنك فهمتني، لأنك ضعت مثلي بمفهوم الالتزام، بس الفرق إنه أنا غلط.
6: وأنا فهمتك.
8: هالمرة رح لك باي. مبروك الكيس حبيبي، أنا فخورة فيك.
6: ماما ماما ما تتركيني وحدي.
8: مش وحدك، صارت واصلة. شد حيلك يا شاطر.
6: كيف رح تروحي؟
0: أنا بوصلها حصاني. مشي.
2: بودعك للأبد يا صديقي. ما بقى رح تعوزني، بس أنا رح بعوزك من وقت لوقت. شو فضل عندك أدوية؟ في أخدون؟
6: لا، في صديقي رح يعوزهم بعد شوي، هو أبدا منك.
2: دمار
6: جاء مطرح ما كنت.
2: ما زهقت بهالنص بزبالي، ما عم بيلمونا تنغير جو. طلعت راحتنا.
6: ألو
9: ألو باخوش، خبروني عم تكتب فيلم حلو.
6: إيه نعم استاذ، عم بكتب ترو ستوري، قصة عم تصير معي هلأ.
9: عجبني الموضوع وين صرت بالكتيبة.
6: يعني بعد عندي النهاية، مش عارف كيف بدي انهيها.
9: نهاية نهاية سعيد يا بدنا نبيع.
6: ما هي نهاية سعيد الأبطال،
9: والشرير بيخسر طبعا.
6: المشكلة إنه منو شرير.
9: شو ما كان، خلي الأبطال يتجوزوا بالآخر.
6: يعني بعد مش آخذ قرار، بده يخسر يا حبيبته يا صديقه.
9: لا يخسر صديقه أكيد، بدنا بوس بآخر الفيلم شو بيبوس صديقه. يلا بتاع السريع لنبلش نصور.
6: ان شاء الله خير.
9: شو راح تسميه؟
6: عفكر سميه مع الوقت استاذ.
9: ايه بس ما تاخذ كتير وقت، احسن ما يصير اسمه مع الوقت يمكن.
6: لا بقى،
9: لان بيصير يمكن انجو يمكن لا، ونرجع خيره بغيره.
6: لا دخيلك، ما نتجوز قريبا.
9: فاذا شد حالك واعمل اللي عليك. ان هي اللي هذه حكايه بقى، وافتح الباب، باب الشغل.
6: روحانا جيت؟
10: ولو هلا بطلت الواحد يفتح الباب؟
6: كيف بالحمام؟
10: كيفك يا صديق؟
6: منيح، وين نلي؟
10: عم تصف السيارة.
6: عود
10: لا، ما كل الوقت قاعد بالطيارة، خليني وقف شوي.
6: اسمع مني عود، لأ بعد شوي مش عود فيك توقف.
10: قولك هيك؟
6: ما هو من أولي رح يصير فيك هيك.
10: جيب لنا نلي كدو مع النسويد، غير شكل دبدوب نايم. بشرفك مش حلو؟
6: دبدوب فهمنا، بس ليش نايم؟
10: لا أنا دبدوب بتعيط لي.
6: عارف حالك نايم يعني.
10: لا هيك بصير عند دبدوبين، واحد نايم.
6: خلينا عاد دبدوبين، بعدين بنحكي بالوضعيات.
10: جبت لك ناف الدين بنوش كلب.
6: كلب؟ يطول عمرك صديقي.
10: لأن الكلب وفي، رمز الوفا، وانت ما في أوفى منك يا صديقي.
6: أنا ولا أكلب من هيك.
10: لا حسيك ليك ما اهضم عليك. قل له بونجور لعمه ماخذ.
6: بونجور عمه، يغزل عين. مربوط؟
10: لا عم يحكيك، عم يقول لك بونجورين، رد عليه.
6: شو بدي اقول له؟
10: ها يلا سي ليك ما اهضم عليك. عمو باخذ.
6: يعني كيفك يا كلب، كيفك انت، كيفك؟ يطول عمرك. شو قال هلا؟
10: عمرك يطول.
6: خلي لي اياك يا ادمي انت ولك. هو بلش، هو بلش والله. هو الحمد لله على السلامة.
10: الله يسلمك، طمني كل شيء تمام؟
6: ان شاء الله، مفروض يضل هيك.
10: في بعيونك حكي
6: مبين علي؟
4: ايه روحانا باخص، بدي اقول لك شيء.
10: خير ما تقلي.
6: هو يا ريت فيي ما اقول لك، بس رح اقول لك.
10: ما تقلي ليته.
6: هو يا ريت فيي ما اقول لك، بس رح اقول لك.
10: عجبتك شيء وحده
6: روحانا؟
4: حوحو
6: لما انت سافرت من غير شهر، انا ونلي او نلي وانا،
10: ايه
6: اشتقنا لك كثير، استفقدنا لك بغيابك
10: حبيبي.
6: صرنا انا ونلي او نلي وانا نظهر سوا.
10: بعرف لتعرفك عرفتها، بعرف.
6: صرنا كل ليله نظهر سوا تقريبا.
10: بعرف لتطلعك من الدبريسيون.
6: وفعلا هيك صار، طلعت انا من الدبريسيون. تفضل حضرتك، صار دورك تفوت.
10: ما فهمت
6: روحانا، لما تركز معي وتروق لي خدودك وتسمعني منيح، سامع؟
10: ايه.
6: وهلا
10: سامع.
6: رح لك شي تريزا تريسون سان سان، وبعتقد صفوة لبان انك تعرفه.
10: يلا بقى صحيح.
6: شوف زومبري،
10: خلصني بقى. اقول
6: انا to be or not to be، there is this questions، يعني بالعربي ما بقي من العمر اكتر مما مضى.
10: خلصني حكي من ايه. تعيست الحظ.
6: تعيست الحظ، تعرفها، بتعرفها منيح.
10: بعرفها منيح
6: روحانا. الحياة مدو جزر وقت جزر على الحل.
10: بخص ما بقى تحرصني.
6: بعد ما بلشت حرقص.
10: طيب شو أول حرف من اسمها؟
6: أول حرف من اسمها نون.
10: نون؟
6: نون.
10: نهاد بتعمو عيسى؟
4: لا.
10: نريمان بتعمو رجا؟
6: لا.
10: طيب مين؟
6: نو واي تجي على راسك.
10: طيب تاني حرف؟
6: لا عم هيل لك إياها كتير هيك.
10: ليس حلوة اللي عم عجبتني.
6: تاني حرف يي.
10: نون يي؟
6: يي.
10: ني. ني.
6: خليك عنيتك سمع مني.
10: طيب بعد حرف؟
6: لا اركب لك شالي روحانا.
10: بشرفك بعد حرف واحد، حط لي حرف واحد بس.
6: لام ضربت نايم.
10: نيل؟ شو الاسم هذا نيل؟
3: بعد في حرف.
10: حط لي ايه بشرفك.
3: ما هذا ايه؟
10: شو؟
3: اخر حرف ايه؟
10: نيلة؟
3: لا فست ايه؟ ما قلنا لك لام ضربت ناين؟
10: اه نيلي نيلي اسمها نيلي اسمها نيلي على اسمي. شو بتشتغل؟
3: معلمة فرنساوي.
10: كمان؟ وني؟
3: عيمينك.
10: عيميني؟ في نيلي عيميني بس.
3: بعتقد ما قصرنا فيك. اسمها نيلي ومعلمة فرنسية وعيمينك مين بتكون؟
10: شو عيلتها؟
2: اللي شو بعمل فيك؟ بقبرك يعني شو بعمل فيك؟
11: روحانا أنا وباقص منحب بعض وعم نظهر سوا صلنا فترة ولازم نقول لك
3: صفو لبن
11: وبدنا نتجوز قريبا.
10: يخرب ذوقك يا باخص.
3: روحانا الحقيقة مدوا جزر وويت مد على الحل.
10: عم تمزحوا؟
3: أنا لا ما بعرف هي عم تمزحي؟
11: لا
3: لا
10: بكون ولا كيف تعمل هيك؟ كيف تعمل هيك؟
3: روحانا الحقيقة مدوا جزر.
10: كيف تعمل فيا هيك؟ بدك تتجوز خلاص؟
3: روحانا روح هلا بيفلتوا خدودك روح.
10: كيف تعمل فيا هيك؟
3: طب ما هيك صار طيب.
10: وانا شو؟
3: سوري اني حبيتك.
10: لك كيف بدك تتجوز؟
3: سوري اني متجوز خطيبتك.
10: انت كيف تعمل فيا هيك؟
3: كيف يعني؟
10: انت كيف تتجوز؟
3: انا؟
10: ايه انت؟ انا بهمني انت ومش عم تنتبه يا صخرة.
3: نعم؟
10: صار لي ساكت كل العمر بس هلا خلص وصلت لحدا طبع الكيل. انت واحد قاسي وخاين وانت عم تشد كلام
3: ما فهمت عليك روحانا.
10: صار لك سنين مش فاهم يا بلا احساس ولك انا خطبت تنويه لسكت اهلي انا كل حياتي انت ولا تتجوز يا وطي.
3: روحانا الحياة مدو جزر وأنا ما تتحسس. أنت شو بتحس؟
10: ليش أنت بتحس؟ كل حياتي وراك عم ترمز وأنت مش منتبه. أنا فيلل.
3: لوين؟
10: رايح ضوي لحالي. أخ من نخاف وليد واحد ستاش.
3: سمعت اللي أنا سمعته؟
11: أنا كنت حاسة بس ما بدي حد بدمتي.
3: مش عم صدق.
11: شفت ما هي أنا؟
3: نلي سؤال.
11: شو؟
3: Do you marry me؟
11: أبيك لزير.
3: طيب مي do you marry you؟ بس بدون عرس لأن معش معي امشي.
11: اللي بدك إيه؟
3: وبدون عريس لأن معش في امشي.
5: تزوجنا ونلي ورزقنا بأولاد وعشنا حياة مليئة بالدفء والحنان والإخلاص وكبرنا معا. زوجنا أولادنا. هي سبقتني حيث الحرية وأنا بقيت وحيدا أكتب ما بقي من ذكريات جميلة. وبعد شهرين من زواجنا أنتج فيلم قصة حبنا وفشل فشلا ذريعا في الصالات مما أجبرني على العودة للعمل كمونولوجيست لأستطيع تربية عائلتي.

عشت بسعادة كبيرة، ومشى عقرب الساعة بسرعة فائقة. ولكن عندما عدت وحيدا عجوزا، كل ليلة قبل النوم أرد العقرب إلى الثانية والربع، مستفقدا قصص أمي.

لمن اتفتحت عن الحب والنهدا هجرت حنين هجرت حنين وطيرت بكير وطيرت بكير.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بدي الله يريحني وغيرك ما اشوف، حسك والله ذابحني من دون سيوف.
2: استمعنا لأغنية للفنان سائر ملكو، انتو دايما برفقة راديو كوكبة.

لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio كوكبا.
1: أنتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio كوكبا.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio كوكبا.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio كوكبا.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

مجنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.
1: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: تستمعون إلى راديو كوكبا.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: سيداتي أنساتي سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح لوبا، بليز ويلكم المنى. شباب شو عم تعملوا هون؟ بلشنا العرض، شو قصتكم؟
1: عم نصلح لمبة لامبادير كسروها امبارح للمسلين.
0: بعد ما خلصتوا تظبيط الديكور؟
1: بده كتير صيانة، شو بدنا نلحق تنلحق؟
0: ولك اختفوا هلا بعدين بتصلحوه، بلشنا شو؟
1: طيب ها؟ عمره ما يتصلح. ماشي خي ماشي.
0: عن جديد.
1: ماشي.
0: سيداتي أنساتي سادتي، بعد هذه الوصلة الرائعة من لهلوبة المسارح لوبا، بليز ويلكم المونولوجيست الأول في المتوسط باخس باخس.

هكذا بدأت حياتي الفنية كمؤلف ومؤذن لكلمات انتقادية ساخرة تكون لسان حال الناس، وبرفقة صديق العمر كضابط إيقاع كنا نشعل المسرح كل ليلة.

0: رأيتموه في الطابق العلوي صحيح، أما في الطابق السفلي فهو تخيلات، مجرد تمنيات بأن يكون لي جمهور يصفق لفني ويردد أغنياتي. ولكن للأسف لم يكن يشاهدنا إلا زبون دائم وحيد، وهو مدير الملهى الذي طردني وصديقي لاحقا.
1: اطلعوا لبرا انت وياه،
2: اعطينا فرصة بعد
1: انت وياه، اطلعوا لبرا
2: بعد ليلة وحدة بس، الله يخليك
1: لبرا انت وياه اطلعوا.
2: عمرك ما تقبل، بكرة فرجيك أنا مين. عفوقة طز عليك.
0: وفي تلك الليلة وبينما كنت أبكي يائسا في أحد شوارع العاصمة، صادفت امرأة تقاسمني الأفكار نفسها، فكلانا كان يفكر بالانتحار، فهي خارجة من قصة حب فاشلة وأنا خارج من ملهى ليلي فاشل. جمعتنا المصيبة وعززت بي زينة شغف الكتابة، كتابة الأفلام الفاشلة طبعا، فكان مصير أفلامي جارور كومودينة المسوسة. نضلنا 6 أعوام ووعدتها بالزواج حين أبيع أول أفلامي، وفي السنة 7 أتى الفرج على يد أحد المنتجين، وكان الفيلم كوميدي بعنوان بيضاء الثلج تلتقي سندريلا في نوم الأميرة.
3: شو اسمك؟
4: بلانش نيج.
3: نعم
4: بلانش نيج، محقق وأطرش كمان.
3: بلانش نيج ما غيري؟
4: ليش في غيري؟
3: وشو بتريدي؟
4: بدي طلق.
3: بدك طلقي جوزك فخامة الأمير؟
4: لا هيداك ما اتأخدته، طلع نص عنص.
3: الأمير اللي باسك توعيتي طلع نص عنص؟
4: ايه ليش مستغرب هالبوسة وهي كانت؟ هيدا الماكسيموم، أكتر من هيك انسى. بعدين من عقلك كنت ميتة؟ أنا نومة تقيل ما في شي بوعيني، بس ريحة تمه للأمير بتوعي الحجر.
3: طيب مين بدك طلقي هلا؟
4: من 15 سنة جوزت واحد أكبر مني بشوي، هلا صار أكبر مني بكتير.
3: فهمت عليك،
4: فبليز افتح لي دعوة طلاق.
3: بحجة شو؟
4: خيانة زوجية.
3: ايه بس بدك شهود 2 على القليلة.
4: ما تخاف عندي 7. دكتور أنا كتير مقهورة.
5: رؤية سندريلا قولي لي شو حاسي بالضبط؟
4: نفسيتي عم تجعني.
5: هيدي التهابات نفسية، في حرارة.
4: من ميلتي ايه بس من ميلته أبدا بالراس.
5: يبدو منك سعيدة بحياتك الزوجية.
4: ايه
5: العمى لي.
4: أنا اللي بدي أسألك ليه العمى، ما أنت الدكتور النفساني.
5: عم بسأل حالي
4: ليه؟
5: يمكن هو تغير؟
4: لا بعده بيركب حصان وكل سبت بيعمل حفلة.